أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب تعب إلا مذاكرة.

0: إلا محاضرات. الحمد لله.
1: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
0: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي. بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
1: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
0: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
1: إنزين، ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
0: زين مني أتكلم عربي؟ أطمخ. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
1: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
0: أوه التأليف المسرحي، طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شو أقولك؟ تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم، أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوي، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
1: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
0: شو عبالك؟ مو بأي كلام. أنا
1: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
0: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة. تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
1: بعد. صار عندك حجوزات؟
0: ايه بعد، شو عبالك.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: تبقى دوم وياك، تسمع وكأنك ترى. إمارات FM، بين حنين الذكريات وجمال

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

الحرارة 40 ولا 50؟ هذا صيفنا ومتعودين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

في عز الصيف يبقى الكرك عند البعض عز الطلب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: تظهر
1: تيرارا ستارارا إمارات FM اسمعها.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

يا نسيم هب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي بلغ الأحباب عني إنني ذقت من طعم

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

ظبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة هواية، والله تدرين ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية أو برامج تطوع وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد، لغات مثلا؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ أطمع. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: أوه التأليف المسرحي، طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت. تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة التصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
5: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك، بعدين تعالي بقولك ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
5: بعد. صار عندك حجوزات؟
6: ايه بعد شو عبالك.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com. هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز أر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز أر أس اليوم.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae.

الوطن الحقيقي لا يقاس باتساع مساحة أرضه، وإنما باتساع رؤيته، ولا يعرف بحجم إنجازاته فقط، وإنما بحجم الأثر اللي يتركه في حياة الإنسان. الإمارات جعلت من الطموح مسارة، ومن العمل إصرارة، ومن الإنجاز منهارة.

0: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
1: المهم انك تبدأ بمود عالي مع احلى صباح. ابتدينا معاكم من الحين لين 10 بتوقيت اماراتنا الحبيبه. صباحكم الله بالخير، هذا راشد عتيج وهذا احلى صباح، وياكم مباشره عبر موجاتنا المختلفه، وايضا ايضا ايضا ايضا على تيك توك لايف. لو كنت تتابعنا في هذه اللحظات فنحن معاك بالصوت والصوره على امارات اف ام راديو، ولو حاب ايضا انك تتواصل معنا حياك الله وين ما كنت وتسمعنا في هذه اللحظات كذلك من خلال الاس ام اس 3666 من داخل الدولة على اتصالات ودو. صباح النشاط، شو هالحيوية، شو هالنشاط اليوم الاستثنائي معانا في أحلى صباح. محمد حياك حياك، بن مجرن صباحك ورد، طيبين طاب حالك. أخونا برجس من السعودية صباحك ورد يا برجس. أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أتش نقول صباح الخير.

فاطمة زعابي صباحك ورد نصيف، أهلا وسهلا. زايد يا زايد صباح الخير والسعادة، حياك الله معاي في أحلى صباح. محمود مرحبا بك، وأيضا راك وكل الأصدقاء اللي انضمون له وراح ينضمون إن شاء الله خلال الدقائق المقبلة من أحلى صباح. حياك الله يا شيمة. زيد أو زياد حياك الله معانا في أحلى صباح. إبراهيم مرحبا بك يا إبراهيم. شو الشيء اللي ودك إنه يكون منه نسخة احتياطية في كل مكان، يوفر عليك الوقت يوفر عليك الجهد؟ يلا خلونا نصحصح ويا بعض وفكروا شو الشيء اللي من الممكن أن ودك يكون له نسخة احتياطية في كل مكان وصباحكم ما أجمله.

0: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
1: عند الإشارة،
2: عند الإشارة.
3: من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومثل ما تعودنا كل صباح نطلع على آخر أخبار الحركة المرورية مع عبد الرحمن عوض. مرحبا بك عبد الرحمن، وصباح الورد.
4: مرحبتين أخوي راشد، طبحك الله بالنور والسرور. صباح جميل لك ولجميع مستمعين إمارات FM. من أنا مشهر يوم جميل يا رب
3: يا رب العالمين. تفضل.
4: فيما يخص حركة سير، حب أطمنك وطمن المستمعين، حركة زيابية الحمد لله، كل ما جدينه هو فقط كثافة مركبات ولكن أقل بكثير، تتمركز على الطرق الرئيسية من العاصمة العادة من المقطع المصفح باتجاه داخل، وكذلك شارع خليج

0: بيكون في الاتجاه، وعلى اسم مدينة خليفة بترجع خلف باتجاه داخل، وعلى شارع مجمل السوق باتجاه سلم مصفح، ومن سلسلة النخل باتجاه المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، بالإضافة إلى شارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابيه، هذا كل ما لدينا حتى الآن الساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة بالضبط.
1: شكرا لك عبد الرحمن عواض، كنت معانا من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. هلا هلا بعماركم، إن شاء الله توصلون إلى مقاصدكم سالمين دائما وأبدا. خلكم معانا في أحلى صباح على إمارات أفأم.
2: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 9 أغسطس قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
3: شريف الهوم، رد ورايح، إيجارك صار علينا،
4: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
5: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمدة سنة بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجآت ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
6: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
7: صيفك على كيف كيف مع أحلى صباح على إمارات FM.
1: إذن شو الشيء اللي ودك إنه يكون لك منه نسخة احتياطية في كل مكان وين ما تصير في هذه اللحظات؟ يلا نتريى مشاركاتكم، ويلا سؤال عام ومفتوح للجميع، وفكروا عاد. رفيق السفر من محمد، نسخة احتياطية قصدك رفيق السفر حتى إذا ما كان في السفر؟ حس ذي فيلة مميزات مختلفة رفيق السفر. حياكم الله. سما صباح الورد يا سما اليازية، صباحك ورد، حياك الله معانا. ولد الحمادي حياك الله وحيا الله للبحرين، صباح السعادة لك. الضبي يا مرحبا الساع. نسخة مني تسوي أشغالي من هاجر. انزين اس اتش كي، صباح النور عايشة التشرش، حلو الكلام. تقريبا صار الموضوع نوعا ما سهل بالنسبة للشاحن. صباح الخير المزوحي من العين، حياك الله معاي في أحلى صباح. وين في المشاركات الشيء اللي ودي يكون لنسخة احتياطية؟ هو الوقت، لأن أغلى شيء ما له نسخة احتياطية. اتش اي صباح الخير، يعطيك العافية، وأهم شيء أنك تستثمر الوقت بالشكل الصحيح. انزين محمد يقول قصدي أنه يكون جاهز رفيق السفر، يعني أول بأول لازم يكون متواجد. ها شو ما كانت الظروف، الله يشافي إن شاء الله الوالد والوالدة يا قطرات الندى، ويشافي إن شاء الله كل مريض يا رب العالمين. شكرا لتواصلت معانا، يعطيك العافية. صباح الخير بالنسبة لي إمارات FM. شكرا شكرا يا UAE، يعطيكم العافية على هذه المشاركة. يلا نبغى نعرف شو الشيء اللي من الممكن أو مب من الممكن ودك أنه يصير منه نسخة احتياطية في كل مكان.

ابتسامة واحدة قد تغير يوم شخص بالكامل، لذلك نتمنى أن تكون موجودة في كل مكان. نادر يقول نسخة من الإمارات، الإمارات استثنائية دائما وأبدا، كل شيء حلو يسعدني إن شاء الله دوم دوم دوم. SHK تقول أبا نسخة مني مضيعة.

كمل الرسالة. ابتسامة أو إمارات أف أم، النسخة الصادقة اللي ما تتغير حسب الأشخاص. شكرا لك يو اي على تواصلك، وإن شاء الله دائما تكون معانا متواصل وصديق للبرنامج، وانتو جميعا أصدقاء لبرنامجنا. مريم صباح الورد يا مريم.

0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
1: الجابري حياك الله ومرحبا بهالعمان الطيبين معانا في أحلى صباح. انزين انزين انزين انزين، يلا خبروني بعد شو أكثر الأشياء اللي ودك إنها تكون لك منها نسخة احتياطية في كل مكان.

ما تبون نسخة احتياطية من طاقتكم الإيجابية تكون موجودة طول اليوم مثلا وين ما تروحون؟ نسخة احتياطية من المفاتيح اللي دوم يا أنك تنساها أو أنك تتوهق وين حاطنها. أيضا يمكن تكون عندك أو ودك أن تكون لك نسخة احتياطية من نظارتك الشمسية اللي دوم تضيعها أو نظارتك الطبية على سبيل المثال. محمد مرحبا بك يا محمد من بغداد، حياك الله وحيا الله للعراق. مشعل يقول فيلا في دبي، فيلا في دبي أحلى نسخة احتياطية. MSA صباح النور، نسخة احتياطية من الناس اللي أفتقدهم فاطمة. ما تبون نسخة احتياطية من عدة خياطة وقت الأزمات مثلا؟ نسخ إضافية من العطور، عاد الواحد أهم شيء يتحذر ما يخلي عطوره في الموتر لفترات طويلة، خاصة خاصة خاصة في الصيف. لا إن شاء الله يسمعون الكلام يا شيماء. نسخة احتياطية من الناس اللي تحلي يومك عسى دوم إن شاء الله أيامك تكون جميلة وأحلى مع أحلى الصباح. نسخة من السماعات، نسخة احتياطية من نفسي ريم. أحلى صباح على إمارات FM، مكملين معاكم لين 10.

0: 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 من أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.
2: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae.
3: في الصيف كل الحكاية، أحلى صباح وياك من البداية.

يقولون السيارة تعكس جزء كبير من شخصيتك. فاليوم سؤالي لكم، عادة شو أول شيء يلفت انتباه الشخص لو ركب وياك سيارتك؟ أول شغلة عادي إنها تثير كذي اهتمامه أو تساؤلاته أو حتى يمكن يتفاجأ منها. يا أنه يتفاجأ بالإيجاب ولا بالسلب عاد، يا ينصدم ولا يستانس من الشيء اللي بيشوفه. يلا نتريى مشاركاتكم على 3666 من داخل الإمارات على اتصالات ودو، وتذكر السيارة راح تعكس جزء من شخصيتك. وعلى التيك توك لايف نحن معاكم من خلال إمارات اف ام راديو. صباح الخير. لا والله ما عدنا مسابقات هالفترة، وإن شاء الله يوم تكون عدنا مسابقات بتكون من أوائل الناس اللي عندهم خبر. نادرة صباح الخير تقول الاهتمام بأدق التفاصيل في السيارة، واللي ما عنده سيارة ما حلي يتريى سؤالنا الثاني. ولا شو رأيكم، اللي ما عنده سيارة واللي ما يسوق يخبرني شو أكثر الأشياء اللي تلفت انتباهها لما يركب مع حد من ربعه من أهله؟ شغلات ما تكون حاطنها في بالك، يعني ليش موجودة في الموتر على سبيل المثال. يلا سهلنا عليكم الطريق. فنونة صباح الخير، حياك الله، مرحبا أيضا سارونة، حياك حياك. الفوضى والحوسة اللي في السيارة يوزر ليش؟ نظافة السيارة من فاطمة الزعابي أيضا تقول الترتيب مهم. على طار الترتيب، يعني هل أنتم من الناس اللي إذا حسيتوا أن في حد بيركب وياك الموتر على سبيل المثال أول مرة، تحاول أنك تهتم وتبالغ بالاهتمام بنظافة الموتر علشان بعد ما يقولون أن فلان ما بمرتب، ولا ما عندك مشكلة ياخذ فكرة عنك وعن الفوضى اللي تكون مسببينها في بعض الأحيان؟ ممكن غرفة الملابس اللي تكون بالسيارة من 7، نظافة السيارة فاطمة. الجابر يقول والله الناس تدقق على النظافة والناس على الإضافات اللي سويتها، أهم شيء توصلني ما ألتفت للسيارة من الظبي. لازم على طول تكون نظيفة من شيمة. قطرة ماء، زحمة وين؟ زحمة في الموتر مثلا، زحمة الأغراض على سبيل المثال.

يمكن الغالبية تكلم عن النظافة عن الترتيب، بس هل أنتم من الأشخاص اللي تتعمدون أنكم ترتبون الموتر؟ لو كنتوا أشخاص فوضويين علشان يأخذون عنكم فكرة إيجابية، والأساساً هالشي جزء من شخصيتكم ومن طبعكم اللي أنتم متعودين عليه.

شيء سيارات ما بقى لأنها تتحول إلى سرير، تتحول لغرفة نوم فعلا. طيب لازم على طول تكون نظيفة. شيمة يعطيك العافية. يمكن تشاركونا بإجابات مختلفة بعد لحظات. يلا، عادة شو اللي يلفت الشخص لو ركب معاك موترك؟ خبروني على تيك توك لايف إمارات FM راديو.

0: في الصيف كل الحكاية أحلى صباح وياك من البداية.
1: صباح الخير عبد الله، مرحبا بك. بحميد معانا ايضا، دولي حياك. صباح الخير رفيف ومحمد ثامر، ان شاء الله مستمتع معانا في احلى صباح دائما وابدا. انزين، سؤالنا لكم اليوم، شو اكثر شيء راح يلفت الاشخاص اللي يركبون وياكم الموتر لاول مره وانت تكون قائد هذه المركبه؟ سيارتك اكيد. يعني مرات يوم تركب الموتر ويا شخص، وقبل حتى ما يحرك وقبل ما يعني تتبادلوا يا أي سالفة، يعني تبدأ تاخذ انطباع أولي بداية، هل السيارة مرتبة من الداخل؟ الكرسي اللي انت جالس عليه فاضي ولا لازم تشل الأغراض؟

النم يمكن حتى تشوف أغراض أسبوع كامل مفرورة على السيت. شو نوع العطر اللي مستخدم يعني في تطيب الموتر نفسه؟ هل كل شيء في مكان المعتاد؟ ولا السيارة تحولت إلى مخزن متنقل للأكواب والأوراق والشاحن والملابس والأغراض اللي ما حد يعرف من متى موجودة، وناهيك عن اللي موجود تحت السيت بعد وضايع. بدون شوزات ليش يا رفيف؟ مكيفات سيارتي باردة. حلو محمد، لقزوز ليش؟ أشوف نوع الأغاني اللي يحطها الشخص. نقول إذن السيارة يعني تعكس شخصية قائدها، فمن كذي البعض يعني يحرص أنه يعطي هذا الانطباع الإيجابي، والبعض الآخر للأسف يمكن يعطي انطباع سلبي عن شخصيته من خلال موتره من الداخل. فهي ما بس وسيلة تنقل من مكان لآخر، وإنما نقدر نقول مساحة شخصية يقضون فيها وقت طويل، يتوجهون فيه للدوام، أيضا يسمعون في أغانيهم، والبعض مقزر المكان مطعم. شو رأيكم بس أنتو؟ مرات حتى ريحة الأكل تكون مزعجة في الموتر، حتى التهوية ما تكون موجودة، ولا شو رأيكم؟ صباح الوردي أحمد.

0: في الصيف خلك دوم رايق لانه عليك لايك. احلى صباح.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعاتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريمول.ae. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
0: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
4: خلونا إذن نتعرف على أهم عناوين جريدة الاتحاد الصادرة هذا الصباح. رئيس الدولة ورئيس وزراء كندا، آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري. افتتاح جناح الشيخة فاطمة في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية. بحلول عام 2031 أبوظبي تستهدف إنتاج 1,400,000 طن من الهيدروجين سنويا. عبر مهمة المستكشف راشد 2، الإمارات تخطط لبناء قاعدة بيانات عن القمر. نيابة عن رئيس الدولة، وزير الرياضة يحضر افتتاح دورة ألعاب المستقبل 2026 في أستانة. مكملين مع عناوين جريدة الاتحاد. حميد بن عمار يعلن بدء المرحلة التنفيذية لبرنامج عجمان للذكاء الاصطناعي. مؤسسة زايد الخير 34 عاما من العمل الإنساني والتنموي. دبي تحصد المركز الثاني عالمياً في مؤشر المدن الذكية. بمشاركة 100 معلم ومعلمة، ملتقى المعلم الإماراتي يعزز حضور الكفاءات الوطنية في التعليم الخاصة. الوثبة للرطب يتوج الفائزين في خرايف البيت والمانجو. في حب مدينتنا تعزز الوعي المجتمعي لدى العمال. البلديات والنقل مهلة لإصدار شهادة الإشغال للمباني حتى 16 سبتمبر. كن واعياً للاحتيال، تحذر من وظائف عمل جزئية وهمية. بتوجيهات حمدان بن محمد، بدء تنفيذ مشروع إضاءات خور دبي لتحويل الخور إلى وجهة ليلية عالمية.

أحلى صباح لين عشر بتوقيت الإمارات الحبيبة. يا ترى شو الشيء اللي راح يلفت انتباه الشخص لو ركب وياك الموتر لأول مرة، وهالشيء ممكن أنه ياخذ عنك من خلال انطباع إيجابي ويمكن انطباع سلبي. نترى مشاركاتكم على تيك توك لايف إمارات FM راديو.

صباح الخير علي، صباح الخير حمد، صباح الخير الجاسي، صباح الخير لكل الأصدقاء اللي معانا على تيك توك لايف في هذه اللحظات. إذن وين وصلنا في المشاركات؟ رفيفة تقول سواكته،

0: مصيفين وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح مكملين.
1: وجود الملابس الرياضية على سبيل المثال قد يشير إلى أن الرياضة طبعا جزء من جدول هذا الشخص. نتكلم عن الأغراض اللي تلقاها بكثرة في الموتر، وجود عدة شواحن وبطاريات خلونا نقول متنقلة الباور بانكس، إن شاء الله وايد شكله يستهلك أجهزته الهاتفية بشكل عام، وعنده طبعا أكثر من تلفون مثلا. وجود الألعاب أو مقاعد الأطفال، نقدر نقول أن السيارة جزء من حياة عائلية، وطبعا صعب نقارن ترتيبها بسيارة شخص يستخدم سيارته بروحه. صاروا العيال أيضا جزء من الموتر، التزويد من SHK. طيب، وجود الملفات والأوراق خاصة إذا كانت أوراق عمل، أن حدود الدوام والشخصية والحياة الشخصية عند هذا الإنسان فيها نوع من التداخل، ما بقادر يفصل بين شغله وبين دوامه، أو نقدر نقول أن سيارته تحولت لمكتب ثاني. YAMK غرش الماي، فارنهن زين ما عليه، يعني تخلص من الغراش اللي موجودة. ممنوع تواجد الأوراق من عبيد، دلت القهوة بعد فاطمة الزعابي اللي ما يستغني عنها أكيد. وجود كتب، أدوات هواية، كاميرا أو معدات أخرى تعطينا طبعا لمحة عن اهتمامات هذا الشخص. لكن وجود الأشياء الفارغة، يعني هل نقدر نقول بأن هذا الشخص مهمل؟ يعني هل يعطيك هذا التصرف انطباع كامل بأن هذا الشخص مهمل في حياته؟ أهم شيء النظافة من علي أكيد. العطور اللي في الموتر من يوزر. أحلى صباح مكملين لين عشر بتوقيت عاصمتنا الحبيبة أبوظبي وإماراتنا الغالية، مكملين في أحلى صباح على إمارات FM.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
4: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح هو البداية.

في خطوة جديدة لدعم الإبداع والمواهب الوطنية، أطلق مجلس أبوظبي التابع لمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة مبادرة ملف الإبداع، بهدف اكتشاف ورعاية أصحاب المواهب الفنية في الدولة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب. طبعاً هالمبادرة تفتح المجال أمام المبدعين في مختلف المجالات مثل الفنون التشكيلية، الحرف اليدوية والتصوير الفوتوغرافي والمشاريع الإبداعية بمختلف تخصصاتها، وتشكل أيضاً منصة تجمع أصحاب المواهب مع الجهات الثقافية والإبداعية والتقنية. طبعاً هذا الشيء راح يفتح أمامهم فرص جديدة للتعاون والتطوير. المبادرة تتضمن تنظيم فعاليات فنية، وبيكون هنالك معرضين وجلسات نقاشية يقودها مبدعين إماراتيين، احتفاء بالإبداع المحلي وتعزيزا لحضوره في المجتمع. بالنسبة للمعرض الأول إن شاء الله راح يحتضنه مجلس الشوامخ في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 أغسطس، خلال عطلة نهاية الأسبوع إن شاء الله، بمشاركة 30 فنان ومبدع تزامناً مع اليوم العالمي للشباب. أما المعرض الثاني راح يستضيف مجلس مرفيعة في العين خلال الفترة من 23 إلى 25 أغسطس، احتفاءً بإنجازات المرأة الإماراتية بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية.

عادل نعيمي صباح الخير يا عادل. أحمد مرحبا بك يا أحمد. مهدي ضامي صباح الورد. أمير أهلين يا أمير. شادي مرحبا بك يا شادي معاي في أحلى صباح. أهم شيء النظافة من علي. طبعا حنا تكلمنا اليوم في سين جواب، يا ترى شو الشيء اللي راح يلفت انتباه الأشخاص لو ركبوا وياك سيارتك تحديدا، ونقدر نقول أن يعني السيارة بشكل عام تعطينا انطباع عن صاحبها من حيث اهتمامه بالنظافة، بالترتيب، بأسلوب حياته، أيضا هواياته، وكذلك مدى استعداده واهتمامه براحة الركاب الآخرين. فالأغراض الموجودة، نوع العطر، الإضافات، طريقة استخدام التقنيات، يمكن تكشف جزء من روتينه وذوقه، لكن ما نقدر نحكم على شخصية الإنسان كاملة من حالة سيارته، لأنك أنت ما تعرف شو الوضع اللي يعني اضطريت أنك تركب وياه في الموتر، لأن يمكن الفوضى تكون بسبب خلنا نقول ضغط مؤقت، ولا هو الشخص أبدا ما فوضوي، العيال مثلا، ولا راد من السفر، ولا طبيعة العمل، والترتيب قد يكون مجرد حالة عابرة. فنقدر نقول أن السيارة تعكس مو بكل الشخصية، نقدر نقول أن السيارة تعكس جزء من أسلوب حياة قائدها وعاداتها اليومية، لكن ما نقدر نعتبرها مقياس دقيق أو نهائي لشخصيته.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 9 أغسطس قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: فريق الهوم، رد ورايح. إيجارك صار علينا،
2: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
3: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجات ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.
4: بنك الامارات دبي الوطني، أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة reemmall.ae.
5: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.

أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات من 50% ل 90% على الأثاث، على الإكسسوارات. تقدرون تتسوقون أونلاين أو من خلال فروعهم المختلفة، موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. احنا نروح ونرد على سالفة الطوابير، بس اليوم لا، نحن طابورنا اليوم بيكون مختلف. انا ما ادري لو يصادفكم هذا الموقف بشكل عام، سواء كنتوا متوجهين ل خلنا نقول محل من المحلات، رايح تخلص معاملة ما، واقف طابور في اي مكان. ليش يوم توقف احيانا يوم توقف في طابور معين تكتشف ان الطابور الثاني اللي موجود حركته أسرع من اللي أنت واقف فيه؟ إيك هالإحساس أحياناً ولا لا؟ ولا أنت متجاوز هالإحساس ما عندك مشكلة بالتم واقف في الطابور؟ خالد صباح الخير يا خالد. ها، منو عنده التفسير يا ترى؟ ليش يوم توقف في طابور تكتشف أن الطابور الثاني حركته أسرع من اللي أنت واقف فيه؟ وما بشرط تكون طابور فيه واقف على ريولك، حتى مرات خلنا نقول وانت في الموتر، سيدين على سبيل المثال، وكلكم بتتجهون نفس الاتجاه، هذا السيد أسرع من الثاني، تتوقعون شو السبب؟ والسؤال، هل بمجرد ما تلاحظ ان الحركة صارت أسرع في الطابور الآخر تغير وجهتك لذاك المكان؟ ولا لا، أنت واقف مكانك لأنك ما تعرف شو اللي من الممكن أنه يصير وياك مستقبلا. يلا نتريى مشاركاتكم اليوم، بنتكلم أكثر حول هذا الموضوع وبندخل في تفاصيله. على تيك توك لايف نحن معاكم بالصوت والصورة على إمارات FM راديو، اللي حاب يشاركنا على الـ SMS من الإمارات 3666.

فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

تكون واقف في طابور السوبر ماركت أو البنك أو السينما أو حتى عند الإشارة، أول دقيقة الوضع بالنسبة لك عادي ما عندك مشكلة، بعدها تشوف طابور اللي عدالك بدأ يتحرك بشكل أسرع، أما أنت مكانك وما تحركت وتقول في خاطرك أكيد اخترت أسوأ طابور. ما بشرط أن الطابور الثاني أسرع فعلا، أحيانا إحساسنا هو اللي خلينا نشوفه بهذه الصورة. السبب الأول أن نحن نركز على حركة الطابور الثاني أكثر من طابورنا، فكل ما تقدم شخص هناك ننتبه له ونحس أن تأخرنا، لكن يوم طابورنا يتحرك ما نعطي الموضوع نفس الاهتمام. أما السبب الثاني أن وقت الانتظار نحس فيه أكثر، يعني 20 ثانية والطابور واقف ممكن نحس أنها فترة طويلة، لكن يوم يتحرك بسرعة الوقت يمر وما ننتبه له. وبعد نحن ما نعرف شو الظروف اللي من الممكن أنها صايرة بالنسبة للأشخاص اللي واقفين في نفس طابورك، يمكن واحد عنده مشكلة في الدفع ولا عنده استفسار ولا عنده أغراض وايد. أما في الطابور الثاني أنت ما تشوف التفاصيل هذه، أنت بس تشوف الحركة. وبعض الناس وايد عندهم مسألة الندم، ليتني وقفت هناك، ليتني يعني ما وقفت في هالطابور. فهني تبدأ مسألة المقارنات، زين لا طابور في النهاية. ولو تلاحظ لو أنك بدلت الطابور بتكتشف أن الطابور اللي كنت واقف فيه من الأساس بدأ يتحرك حركة أسرع من اللي توجهت له لاحقا. يعني باختصار نقدر نقول أن الطابور الثاني ما بدايما يكون أسرع، لكن عقلنا ينتبه أكثر للطابور اللي نحن ما بواقفين فيه ويقارن حركته بوقت انتظارنا، وعلشان دائما نحس ان اخترنا الطابور الأبطأ. وانت هل من الناس اللي يثبتون في طابورهم دائما، ولا اول ما تشوف الطابور الثاني بدأ يتحرك رحت وبدلت؟ لا وتوهكت في النهاية بعد.

0: منتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
2: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.

صباح الخير عبد الله تريكي، مرحبا بك معانا في احلى صباح. انزين، تكلمنا قبل شوي عن الطابور. فاطمة تقول اعتقد ان السبب نفسي، نركز على اللي يتحرك وننسى ان طابورنا تحرك ايضا. طيب عيال او العنيد، مرحبا بك يا العنيد، شكرا على تواصلك معانا. منير مرحبا، مرحبا يا منير، جايز ايضا خير ان شاء الله، دائما وابدا الخير. من الطابور ننتقل لوين بالضبط؟ وين ودكم نسير عقب الطابور؟ عقب ما تكلمنا عن تفاصيل الطابور واكتشفنا ان الموضوع احيانا نفسي وما له علاقة ببطء ولا سرعة الحركة اللي موجودة فيه. شو رايكم نطلع نسمع هالغنية وراجعين بعد دقايق؟ وخلكم مستعدين لسؤالنا الآخر اللي بنطرحه عليكم بعد لحظات. يلا كالعادة نقول شو تتوقعون راح يكون السؤال الآخر من عقب الطابور؟

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام. تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريمول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني.
0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح

يقولون لو اعتذر وسامحته يعني علاقتنا بترد نفس قبل وأقوى، مع ولا ضد هالكلام وليش؟ يلا نبغى تجاربكم ومن خلال اللي مريتوا به في حياتكم من مختلف العلاقات اللي جمعتكم مع الأشخاص، إلا ما يصير في نوع من خلونا نقول من الزعل، من الاختلاف، من الخطأ اللي قد يبدر من طرف. لكن اليوم نحن سؤالنا، لو هذا الطرف اعتذر وسامحته، هل بالضرورة إن علاقتكم ترد نفس قبل وأقوى من قبل بعد ولا لا؟ يبالكم تفكرون وتخبرونا طبعا من خلال تجاربكم. ما بنكتفي بنعم ولا، نبى نعرف ليش نعم ونبى نعرف ليش لا. فاطمة تقول التسامح يعني أنك اخترت ألا تحمل الكره، لكن إعادة العلاقة تحتاج إلى وقت وأفعال وبناء جديد للثقة. أتريا مشاركاتكم على تيك توك لايف، يلي تابعونا وين ما كنتوا على إمارات أف أم راديو، واللي حاب يتابعنا ويشاركنا من خلال الاسمس على 3666 من داخل الدولة على اتصالات ودو. ضد لأن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. شكرا على تواصلك معنا. صار لي هالشي من يومين فاطمة، فهل اليوم نقدر نقول إن مقولة لو اعتذر الشخص وانت قبلت اعتذاره وسامحته، هل بالضرورة ان علاقتكم ترجع نفس قبل وأقوى ولا لا؟

العلاقة لا تعود بقوة الاعتذار بل بصدق التغيير واستمرار الاحترام والوفاء بالأفعال. شكرا لك يا فاطمة. إذا لو اعتذر الشخص وسامحته قبلت اعتذاره، هل بالضرورة أن ترجع علاقتكم مثل ما كانت أقوى؟ شاركوني وتريا مشاركاتكم على تيك توك لايف إمارات FM راديو.

لا حنين ولا اشتياق ولا حتى الثقة بعد الاعتذار الظبي. يلا اللي يقولي نعم ليش واللي يقولي لا ليش، هل العلاقة ترجع نفس قبل لو الشخص اعتذر وسامحته، ولا تحسون لا في حدود ينبغي أن تبنى بين الطرفين؟

0: عفكرة المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة، ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات إف إم. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريمول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.
4: أحلى صباح لين 10 بتوقيت الإمارات. يا هلا وسهلا بكل الأصدقاء. من الأشياء اللي نسمعها أنك إذا سامحت شخص لازم ترجع علاقتكم مثل قبل، بنفس القرب ونفس الثقة ونفس التعامل. وإذا سامحته لكن حطيت حدود أو خففت علاقتك فيه، فيمكن حد يقول لك معناته أنك أنت ما سامحته من قلبك. يعني بعدك شال في خاطرك على هذا الشخص دام الحدود أصبحت موجودة بين الطرفين. لكن بصراحة هذا الكلام أبدا غير دقيق، لأن في فرق بين أنك تسامح وبين أنك ترجع العلاقة وبين أنك تثق بهذا الشخص للمرة الثانية. المسامحة معناتها أنك ما تبى تمشال في خاطرك طول العمر، أما رجوع العلاقة يحتاج رغبة من الطرفين وأيضا اعتراف بالخطأ واعتذار وتغيير، تغيير واضح في التصرف. والثقة بعد ما تنكسر ما ترجع بكلمة سامحتك. ولا ايش رايكم؟ هل تشوفون في فرق بين المسامحة وبين رجوع العلاقة من جديد؟ وهل الحدود ينبغي أن تكون موجودة يعني أكثر من يعني وجودها قبل ما يصير الخلاف اللي صار بينكم أو الخطأ اللي بدر من هذا الشخص، ولا لا؟ ولا أنت من النوع اللي عاد أنك تقدر تنسى تماماً اللي صار وتسامح وما عندك أي مشكلة أن علاقتكم ترجع كما كانت ويمكن حتى تكون أقوى من قبل؟ ساهر الليل مساك الله بالخير ونقول لك صباح الخير أيضا. تايجي يقول حدود خفيفة مع التعهد بعدم التكرار. بن متعب مرحبا يا بن متعب، صباح الورد، حياك الله معانا في أحلى صباح. زوم صباح السعادة. فاطمة تقول ما بكل ما ينكسر ينتهي، ولكن ليس كل ما يعني يصلح أو يصلح يعود كما كان. حياك الله يا ساهر الليل، طيبين طاب حالك، انتش حالك؟

على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة، ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

استمتعوا إذن بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول. ما عليكم سوى أنكم تدفعون 200 درهم والحصول على جواز المغامرات وجمع الأختام من خلال التحديات والأنشطة الممتعة. تقدرون تدخلون السحب على الجوائز ونذكر لين 30 أغسطس. معلومات أكثر تقدرون تتعرفون عليها من خلال زيارتكم للموقع remall.ae. شو الموضوع يا ساهر الليل؟ يا ساهر الليل اليوم نحن سؤالنا يقول يا ترى لو عاد هذا الشخص معتذرا وأنت قبلت اعتذاره أو سامحته، هل بالضرورة أن علاقتكم راح ترجع مثل ما كانت قبل وأقوى ولا لا؟ نبغى نعرف شو السبب، سواء قلت هي ولا سواء قلت لا. لا ما بنكتفي بس بكلمة لا يا الضبي، نبغى تفسير على 3666. مشاركاتكم توصلني من داخل الإمارات على اتصالات ودوة، أيضا تعليقاتكم لو كنت تتابعني من خلال تيك توك لايف بالصوت والصورة في هذه اللحظات، وراجعين بعد دقائق.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
3: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح. على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

إذن العلاقة هل ترجع مثل ما كانت وأقوى لو رجع هذا الشخص واعتذر وأنت قبلت اعتذاره وسامحته؟ الثقة تحتاج لوقت ومواقف وأفعال تثبت أن الشخص فعلا تغير. يعني ممكن تسامح صديق كشف سرك لكن ما تعطي أسرارك مرة ثانية، هذا إذا أنت سامحته، يعني كشف سرك، يعني شو أكثر من كذي بعد. وممكن تسامح شخص جرحك بكلامه لكن تقلل النقاشات الحساسة وياه. وممكن أيضا تسامح شخص خذلك لكن ما ترجع على طول لنفس المكانة اللي كان فيها في يوم من الأيام. وهني أي دور الحدود. الحدود ما بعقاب ولا انتقام، العقاب هدفه أن الطرف الثاني يتألم، لكن الحدود هدفها أنك تحمي نفسك وما تسمح بتكرار نفس الضرر عليك. ممكن تقول له أنا سامحتك بس الثقة تحتاج إلى وقت، أو ما شال في خاطري عليك بس علاقتنا ما بترد شرات قبل، أو أقدر، أو خلنا نقول أقدر اعتذارك بس أبقى أشوف تغيير فعلي في التصرف.

أحمد يقول في علاقات لا يصلح العودة بعدها لأن راح يكون هنالك إحساس ملح يقول إنهم لن يعودوا كما كانوا. مرحبا يا مريم راشد، صباح الخير. إذن الدراسات النفسية تبين إلى أن المسامحة ممكن تساعد الإنسان أن خلنا نقول تخفف حدة الغضب لدى هذا الشخص والتفكير الزايد في نفس الموقف، لكن هذا ما معناته أنه لازم يرجع لعلاقة تأذى فيها. بعض الدراسات بعد تشير إلى أن المسامحة من دون وضع الحدود أو المساءلة أو من دون مساءلة الطرف الآخر ممكن تخليك يكرر التصرف مرة ومرتين وثلاثة ويتمادى وما عنده أي مشكلة، لأنه فهم أن كل مرة بيغلط فيها ضامن أنك بتسامحه من دون ما يتحمل نتيجة خطأه. من كذي المهمة مو بس أن الشخص يعتذر، المهم هل اعترف بالخطأ؟ هل تحمل مسؤوليته؟ هل أصلح الضرر؟ هل احترم حدودك؟ وهل تغير فعلا ولا بس كلام؟ والسلام.

لو انكسرت الثقة ما راح ترجع مثل قبل. علي راشد يقول على حسب مكانة الشخص عندي، لو كان غالي علي ممكن أسامحه وأعطيه فرصة، بس السؤال هل ترجع العلاقة تتوقع يا راشد مثل ما كانت قبل وأقوى ولا لا حتى لو أعطيته فرصة؟

المسامحة ما تعني النسيان وما تعني تبرير الغلط وما تعني أن كل شيء لازم رتشرت قبل. ممكن تسامح وترجع العلاقة بالتدريج، وممكن تسامح وتخلي العلاقة في حدود معينة، وممكن بعد تسامح الشخص من بعيد من دون ما تكون له نفس المكانة في حياتك. رجعنا لكن نحس بثقل العلاقة من فاطمة.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 9 أغسطس قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
2: في الصيف خلك دوم رايق، لأنه عليك لايك. أحلى صباح.

محمد صباح الخير، حياك الله معانا. وين اختفيت يا ساهر الليل؟ خذلان وكسرة تم بداخلك من فاطمة. طبعا كلنا نقيس الموضوع على حسب خلنا نقول الخطأ اللي بدر من الطرف الآخر والجرح اللي سببه الطرف الآخر، وهل فعلا عودته اليوم واعتذاره في نوع من الندم وناوي أنه يصحح هذا الخطأ بأفعاله، يعني ما يكتفي بكلمة أنا آسف، لا، وما تحس حتى بالأسف، ما تحس حتى بقيمة الاعتذار، وهل راح يتبع يعني أفعال راح تثبت فعلا أنه شخص متندم وشاري هذه العلاقة اللي تجمعه مع الطرف الآخر طول العمر، ولا لا، ولا تشوف أن الحدود واجب أنها تكون وأن العلاقة أساسا مستحيل ترجع نفس قبل. خاصة أنك انقرصت مرة ويمكن بعد

مرتين على فكرة. مستحيل اللي انكسر يرجع نفس قبل من MAR. أحمد يقول هذا المهم ما بالاعتذار لأنه مجرد كلام. نحن من كذي نقول إن ما نبغى نكتفي بس بالكلام، ما نبغى نكتفي بس بكلمة أعتذر ولا سامحني ومن هالكلمات المستخدمة بالنسبة للاعتذار. ودائما خلنا نقول يعتمد أن الطرف الآخر راح يسامحه على طول ونرجع مثل قبل، صافية لبن على قولتهم. وعلشان يثبت صدق اعتذاره كم من الوقت تقريبا يحتاج؟ خص لما تقول أن لازم الاعتذار يكون مقرونا بالفعل، ولازم العلاقة ترجع نفس قبل وأقوى، ولا لا؟

برنامج صيف الإمارات 2026 بعد مستمر في مختلف إمارات الدولة بمشاركة أكثر من 11 ألف شخص خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، وهالمؤشر يعكس الإقبال الكبير على برامجه وأنشطته المتنوعة. البرنامج هذا تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب تحت شعار نحو جيل أكثر جاهزية، بهدف استثمار الإجازة الصيفية في تطوير مهارات الشباب وتعزيز هويتهم الوطنية ورفع مستوى جاهزيتهم للمستقبل. الفعاليات متنوعة من الورش والبرامج في مجالات الذكاء الاصطناعي، ريادة الأعمال، الابتكار، المهارات الرقمية، القيادة، العمل الجماعي، التطوع، إلى جانب الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والتراثية. البرنامج يعتمد على تقديم تجارب تفاعلية تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، وهالشيء طبعا يسهم في تنمية الفكر الإبداعي وتعزيز مهارات التواصل وحل المشكلات وبناء شخصية أكثر ثقة وقدرة على المشاركة الفاعلة في المجتمع. فعاليات صيف الإمارات 2026 راح تستمر إن شاء الله لين 12 أغسطس من خلال برامج وورش تغطي 18 مجال رئيسي، من بينها المهارات المستقبلية والجاهزية للتوظيف وجودة الحياة والمشاركة المجتمعية.

0: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
1: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة rimmall.ae. بنك الإمارات دبي الوطني.
2: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.

في ظرف أبيض اليوم رسالتنا لكل من يسند الآخرين من دون ما يحسسهم إنهم عاجزين. لكل شخص مر في حياة إنسان متعب وخفف عنه من غير ما يجرحه. لكل من يسند الناس من غير ما يحسسهم إنهم عبء عليه ويعطيهم من وقته من غير ما يتري منهم أي مقابل على اللي يسويه. أدري أن بالنسبة لك كل اللي تقوم فيه تعتبره عادي وطبيعي ومن باب الواجب، لكن بالنسبة للشخص كان يمر بمرحلة صعبة وقفتك ما كانت عادية أبدا، يمكن جملة قلتها ردت له ثقته، أو يمكن اتصال منك حسسه أنه لا

أزال عالبال. ويمكن موقف بسيط سويته خلاه يكمل يومه أو يتجاوز أزمة أو يغير فكرة سوداوية كانت مسيطرة على حياته. لا تستهين بحضورك ولا بطريقة دعمك ولا بحرصك إنك تحفظ مشاعر الناس وكرامتهم، لأن السند الحقيقي ما بالشخص اللي يخليك تعتمد عليه طول العمر. السند الحقيقي هو اللي يذكرك إنك قادر على تجاوز الأسمات. نعم، السند الحقيقي هو اللي يذكرك إنك قادر على تجاوز الأزمات. تبقى إذن من الناس اللي وجودهم يهون الطريق ويجبر الضيج ويحفظ للإنسان كرامته ويرد له ثقته ويخليه يوقن بأن الدنيا لا زال فيها متسع من الخير.

0: يعطيكم العافية جميعا، استمتعنا بهذا التواصل الجميل اللي جمعنا معاكم اليوم في أحلى الصباح. باكر إن شاء الله ملتقين على الخير من 7 لين 10، ودايما على هوا إمارات FM. كنت وياكم راشد عتيج، وكان هذا أحلى صباح على إمارات FM.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae.

معاكم غير. يا هواي ويا

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بحقا أنت عبان والهان وزهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغلك.
0: لا تدور نصك الثاني
2: إمارات
3: حر صح؟ بردوا على قلوبكم معانا على إمارات اف ام.
4: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
5: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
6: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض.
7: والنخيل على هذه الأرض.
6: حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض. ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة

0: الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من الثالث وحتى التاسع من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث. ينطلق مهرجان الوثبة للرطب، هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه. فخورين بالإمارات.

0: من بوظبي دار الظبي.
1: تسمعون على التردد 95.
0: تسمعون على التردد 95.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

الإمارات في أم تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
3: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
2: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
3: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
2: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
3: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
2: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
3: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
4: فخورين بالإمارات.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح، لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
4: فخورين بالإمارات.

النصيحة يومية من هومز أر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين، ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ أطمف خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت. تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك؟ مو بأي كلام. أنا
5: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد.
5: بعد صار عندك حجوزات؟
6: بعد شو عبالك؟
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من الثالث وحتى التاسع من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

حبشان 98.4 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 9 أغسطس قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 45-33، دبي 44-35، الشارجة 46-31، عجمان 46-31، أم القيوين 44-32، رأس الخيمة 45-31، الفجيرة 36-32.
2: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية وأسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات إف إم. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: منصور بسرعة، وينك؟
4: ها خير، شو مستوي؟
3: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
4: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
3: شو يعني وين الجواز؟
4: قادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
3: لا والله، شو يعني كان عندك؟
4: خلاص هذا لقيته
3: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
4: ليش؟ وين بنصير؟
3: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
5: من الاثنين لين الخميس
3: إمارات اف ام
5: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
3: ضاع.
5: والجواز؟
3: ضاع.
5: والشنطة؟
3: ضاع.
5: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
6: فخورين بالإمارات.
7: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
6: فخورين بالإمارات.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على تردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومترات.

0: كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمو مول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 9 أغسطس قبل اكتمال العدد. وللمواعيد القادمة زر موقع دلمو مول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: هناك أيام لا تمر في ذاكرة الأوطان، بل تتحول إلى ذاكرة الوطن نفسه. في 6 أغسطس عام 1966 لم يكن مجرد تاريخ فحسب، وإنما بداية فصل جديد من الحكاية، حكاية وطن. ذلك التاريخ هو الذي تولى فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي. اختار يرحمه الله منذ البدايات أن يبدأ ببناء الإنسان، لأنه يرى أن الأوطان العظيمة تشيد أولاً بالإنسان. 60 عاماً مضت وما زال ذلك القرار الأول يثمر في كل مدينة وفي كل مدرسة وفي كل طريق وفي كل إنجاز يحمل اسم الإمارات. وفي تدوينة عبر حساب سموه بمنصة إكس، لم يكن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يستعيد مجرد ذكرى من الماضي فحسب، وإنما يوقظ في الوجدان قصة وطن بدأت حينما تولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، لتنطلق مسيرة التنمية وتترسخ دعائم الدولة الحديثة، ويستمر الحلم حتى بناء الدولة الاتحادية في عام 1971. لم يكن الاتحاد حدثا سياسيا عابرا، هو ثمرة رؤية رأت في التكاتف قوة، وفي الاتحاد قدرا، وفي المستقبل وعدا يستحق أن نضحي من أجله. واليوم وبعد 6 عقود من تلك البدايات، تمضي دولة الإمارات على النهج نفسه، تجدد العهد كل يوم بأن يبقى الاتحاد أمانة تصان، وأن يظل إرث زايد الخير نبراسا تهتدي به الأجيال.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: أبوظبي 45-33، دبي 44-35، الشارجة 46-31، عجمان 46-31، أم القيوين 44-32، رأس الخيمة 45-31، الفجيرة 36-32.
3: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق السعادة
0: الجديدة
2: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
3: تضيق وعمد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في شأن البدء في تطوير المشاريع والمبادرات الجديدة التابعة لبلدية دبي، أعلنت البلدية بدء تنفيذ مشروع إضاءات خور دبي الذي يهدف إلى تطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة على امتداد خور دبي بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات وبتكلفة تنفيذ تبلغ 80 مليون درهم. أعلنت ألف للتعليم القابضة BLC المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ ارتفعت إيراداتها إلى 361 مليون و600 ألف درهم بنمو 1.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 74.7%، وهو من أعلى المعدلات في قطاع تكنولوجيا التعليم. أعلنت موف الشركة العالمية المتخصصة في بناء وتطوير البنية التحتية التشغيلية لقطاع التنقل ذاتي القيادة جمعها تمويلا بقيمة 250 مليون دولار بعد تقييم الشركة بمليارين ومائة مليون دولار، وذلك بموجب جولة تمويلية من الفئة سي قادتها شركة مبادلة للاستثمار بمشاركة من ووفن كابيتال صندوق النمو التابع لشركة تويوتا وشركة آيون باسيفيك. أكد تقرير حديث صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كأحدى المدن الأكثر تنافسية وامتلاكا للإمكانات الاستراتيجية في قطاع الهيدروجين العالمي، في وقت تشهد فيه العديد من الأسواق الدولية إعادة تقييم لمشاريع هذا القطاع. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة، احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
3: فخورين بالإمارات.
4: منصور منصور

0: وينك؟
1: ها ها خير، شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما ادري، كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله، شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش؟ وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM،
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
0: الفريج

مساكم الله بالخير وحياكم الله من مطار الفريج. أنا الأوان لنقلع في رحلتنا العجيبة. أبغي اليوم تشاركوني كلكم، لأن الدولة اللي تكلمنا عنها أعتقد أنها، أو اللي بنتكلم عنها، دولة كل حد يحلم أنه يروح لها، وبنفس الوقت أقدر أقول عنها الدولة اللي ناس وايد راحوا لها وانغرموا في طبيعتها، أكلها، أشياء كثيرة. دولة أنا أقدر أقول عنها أنا ما أدري من وين أبتدي ولا من وين أنتهي. الشعب الطيب، الأكل اللذيذ، يعني اللبس الراقي، الفاشن، الموضة، اللي في كل احتفالية لازم نلبس لبس منهم.

فمنو يتوقع وين نحن بنصير؟ هل انتم من الاشخاص اللي تشوفون انا قاعد طالع الناس اللي قاعد تكتب وين تتوقعون وين؟ لا شو السنغال؟ لا قلت ازياء، قلت يوم نبغي نكشخ عندنا حفله نلبس لبسهم واكلهم يجنن، ما تعرف شو تاكل شو تخلي. انا في الطياره متجهه وبشد الرحال الى بلد اذا ذكرت اسمه شميت ريحه نعناع، واذا شفت صوره ضعت بين الشوارع الزرقاء والقصور الحمراء، واذا سمعت موسيقى حسيت ان التاريخ ما زال يتكلم. اليوم وجهتي للمغرب مريم، صح؟ ما شاء الله عليك. هي المغرب بلد يجمع ما بين البحر والمحيط وما بين الثلج والصحراء وبين الحضارة العربية والأمازيغية والأندلسية والأفريقية كلها في بعض. اليوم بنسير لهذه الدولة الجميلة، فيها مدن كأنها خرجت من رواية وأسواق عمرها مئات السنين. المملكة المغربية قصور صوروا فيها هوليوود، أفلام دنيا أساطير يتناقلها الناس إلى اليوم عن الجن والكنوز والمدن المفقودة والأنبياء. دولة شملت كل شيء. إذن نبدأ معاكم، أنا أعتبرها رحلة عبر الزمن، رحلة مميزة مختلفة. ذاهبين؟ حي الله مريم راشد، أهلا وسهلا. أم خالد مساك الله بالنور والسرور، كيف الحال وكيف كان؟

صباحكم ها أشوفكم ما شاء الله عليكم جاهزين ها إذن يلا نروح للمغرب ونستأنس في المغرب مستعدين من الدول فعلا اللي أنا أحس أنه وايد فيني فضول أعرف شوف داخلها وأجرب أحاسيس هذه الأماكن اللي طبيعتها تغلب الراحة النفسية تغلب الناس اللي فيها عسل المغرب غير

0: صار علينا إيجارك صار علينا.
1: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمدة سنة بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.

المغرب اللي اليوم بنتكلم عنها هي موجودة في أقصى شمال غرب أفريقيا. هي الدولة العربية الوحيدة اللي تطلع على البحر الأبيض المتوسط من جهة وعلى المحيط الأطلسي من جهة ثانية. تحدها الجزائر بالشرق، موريتانيا جنوباً، وإسبانيا تبعد عنها بس 14 كيلو عن طريق مضيق جبل طارق. فتخيلوا في يوم صافي وانت واقف في أقصى شمال المغرب تقدر تشوف السواحل الإسبانية بعينك المجردة، يعني أوروبا قدامك على طول. هي تبعد عن الإمارات من 7 إلى 8 ساعات للدار البيضاء، أما مثلا من أبوظبي فتكون غالبا مرات مع ستوب مرات بدون ستوب حسب الموسم، يعني أقل من يوم. وتنتقل من حرارة الخليج إلى بلد ممكن في نفس اليوم تشوف فيه جبال مليانة ثلج، صحراء ذهبية وحر، ولا بحر منعش. ليش اسمها المغرب؟ حتسأل نفسها السؤال. في قصة حلوة يقولون أن العرب قديما كانوا يقسمون العالم الإسلامي إلى المشرق والمغرب، ولأن هذه المملكة كانت أبعد دولة تعتبر في الغرب في العالم العربي كان يسمونها المغرب الأقصى. اليوم فهي اسمها المملكة المغربية. هي بلد حضارات، المغرب مش فيها حضارة واحدة، هي 4 حضارات امتزجت مع بعضها، فيها الحضارة الأمازيغية والحضارة العربية الإسلامية، الأندلسية بعد سقوط الأندلس، والتأثير الأفريقي. عشان هالسبب تلقى مسيد بجانب قصر أندلسي، بعدين تمشي شوي شوي تشوف بيت أزرق، بعدين سوق عمره 800 سنة شوي ولا مقهى فرنسي، وبعدين مطعم ولا مطعم أمازيغي. كل هذا ممكن تشوفه في شارع واحد في المغرب. منو اللي سار المغرب فيكم؟ أي شخص سار المغرب أبغي يخبرنا عن هذه التجربة العجيبة لدولة المغرب العظيمة الجميلة اللي فيها وايد أشياء مختلفة. والله يا مرحبا وسهلا بأهل المغرب اللي يسمعونا الحين. اليوم رحلتنا وسفرتنا الجميلة للمغرب الراقي.

أخوي راح كل مكان في شفشاون الرباط كازابلانكا، اتصل على أخوك قول له يدق علينا يعطينا دايركشن. خلونا نستمتع اليوم بسوالف ما لها أول ولا تالي على المغرب. الله جايبت لكم قصص وجايبت لكم أشياء حلوة. أهل المغرب واللي دقوا علينا ومن المغرب واللي راح المغرب يدق عليه على 600 551212 من داخل

السفر متعة، ومع الفريج المتعة أكبر. كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.

بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 من أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.

الصفا، المدينة اللي ما تنام. يقولون إن هالمدينة اللي خدعت العالم. أول ما يسمعون الناس الدار البيضاء يتخيلون الفيلم العالمي الشهير، فيلم هوليوود كازابلانكا. منو ما شافه؟ لكن المفاجأة إن الفيلم الشهير ما تصور تصوير أغلب مشاهده في مدينة الدار البيضاء نفسها، لا، صوروا جزء كبير منه أصلاً داخل استديوهات في أمريكا، ومع ذلك خلوا اسم المدينة من أشهر مدن العالم لما حطوها بالفيلم وسموا الفيلم كازابلانكا. اليوم الدار البيضاء هي أكبر مدينة في المغرب وعصبها الاقتصادي، فيها ناطحات سحاب ومقاهي وايد راقية وأسواق ليتست وحديثة، لكن أكثر شيء يسرق النظر فيها هو مسجد الحسن الثاني، مسجد كأنه هو يطفو فوق المحيط. أول ما تحطون ريلكم في الدار البيضاء يمكن تفكرون وين البيوت البيضة؟ الغريب إن اسمها دار البيضة لكن ما بتشوف مدينة باللون الأبيض. على فكرة أنا كنت أتحرك شي بعد. صحيح إن كثير من المباني القديمة يعني صابغينها باللون الأبيض، لكن اليوم هي مدينة وايد حديثة مثل ما قلنا، وفيها ترام على فكرة. هاي من الأشياء اللي وايد وايد وايد حلو إن تجربون تركبون الترام. من وين يا هالاسم؟ ليش سموها الدار البيضاء؟ قبل مئات مئات السنين كانت المنطقة مجرد ميناء صغير اسمه أنفا، وكانت مدينة وايد مزدهرة وفيها تجار وبحارة، والناس يعني اللي لهم بالتجارة ساكنين في هالمدينة. لكن في القرن الخمستعش يعني للأسف كان في استعمار برتغالي فتم تدمير المدينة بالكامل. هذا تاريخ قديم، لكن بعد سنين لما رجعوا بدأوا يبنونها من جديد. كانوا يشوفون بيت واحد كبير صابغينه باللون الأبيض ويطلع البحر، كان يسمونها باللغة البرتغالية كازابرانكا، يعني البيت الأبيض. ولما يول الأسبان عاد شو صار؟ تحولت وسموها كازابلانكا، وبعدها بالعربية صار اسمها الدار البيضة، يعني اسمها بدأ ترى من وراء هالبيت البيت الواحد. الدار البيضة اليوم يعني تعتبر، يعني إذا كانت الرباط هي العاصمة السياسية في المغرب، الدار البيضة هي تعتبر العاصمة التجارية بحتة. كل صبح تشوفون آلاف السفن تدخل الميناء، ولأنها واحدة من أكبر موانئ أفريقيا من خلال تمر كل بضايع أمريكا وأوروبا وأفريقيا. عشان شي تسمعون المغاربة دايما يقولون إذا نبض الاقتصاد المغربي وين؟ فهو يبدأ أصلا من الدار البيضاء. كفوا عليهم. شي الجميل في الدار البيضاء أنه ممكن تعيش يوم كامل كأنك سافرت عدة دول. الصبح تتمشى مكان كله طراز فرنسي، ديزاينات فرنسية، بعدها شوي تدخل شارع مليان بنايات فيها كل البلكونات الأندلسية، وبعدين توصل لين أزقة قديمة أو شوارع قديمة في الفرجان تشوف أسواق وايد تقليدية. بالليل تجلس على الكورنيش في عين الذياب قدام المحيط الأطلسي، الهواء بارد يلعب بقدلتك. يعني المدينة فيها خليط غريب، فرنسي عربي أندلسي مغربي. فإذا في مكان لازم تزورونه في الدار البيضاء فهو مسجد الحسن الثاني، فتخيلوا كأنه واقف على طرف المحيط سبحان الله، والمو يضرب الصخور تحت المسجد مباشرة، فتحسون كأن المسجد طافي فوق الماء. وهذه مش صدفة ترى، الملك الحسن الثاني كان يبقى يجسد معنى الآية الكريمة وكان عرشه على الماء سبحان الله، فبنى هذا المسجد بحيث أنه يمتد جزء منه فوق البحر، وسبحان الله يعني المشهد مهيب لما تسمعون وقت الأذان وأداء الصلاة وكيف الأمواج تضرب هذه الصخور، فسبحان عظمته. استغرق بناء هالمسجد 7 سنين، وشارك في بناءه أكثر من 10,000 حرفي مغربي عشان الزخارف والأشياء اللي كلها انصنعت يدوياً.

راح حتى السقف يمكن تفتحونه بطريقة كهربائية في الأيام الحلوة الباردة ويدخل ضوء الشمس لين داخل المسيد، يعني كان السقف ينفتح ويتسكر على كيفك. إذا سألت أي مغربي وين أروح في الليل في الدار البيضاء، على طول بيقول لك عين الذياب، هو أشهر كورنيش في المغرب. وهناك تلقون المقاهي والمطاعم وتتمشون وايد، بتستانسون إذا بتروحون. والتسوق في تحديدا هذا المكان أعتقد أنه شيء ولا في الخيال، لأن عندهم أسواق شعبية، عندهم المدينة القديمة، وعندهم وايد صناعات في الجلد الطبيعي، توابل، مصابيح نحاسية، وأهم شيء أهم شيء القفطان المغربي. وإذا كنتوا تحبون المولات، فدار البيضة فيها مراكز تسوق ضخمة ما تتخيلونها، وفيها أشهر الماركات العالمية. يعني أنت كيفك، شو تحب بتروح. لو زرتوا دار البيضة، شو أول مكان بتختارونه؟ هل أنكم تجلسون في عين الذياب على الكورنيش وقت الغروب مثلا، ولا زورون مسجد الحسن الثاني، ولا تقعدون في مقهى مطل على البحر مثلا والمحيط وتستمتعون بالأتاي المغربي وكأنه فيلم قديم يحمل اسم كازابلانكا؟ شكرا شكرا، والله هذه شهادة اعتز فيها من أهل المغرب يوم تقول السرد الإعلامي متوازي وتعريفي دقيق. شكرا، تعبانة بصول الليل أدرس عنكم يا أهل المغرب. والله أنكم تفرحون القلب، وناس ما في مثلكم، وطيبين، ويعني أهل المغرب غير، سبحان الله. والمغرب دائما من الدول اللي فعلا ترد الروح، ما شفت حد راح المغرب ما قال أنه أفضل دول العالم، وترتاح فيها كأنك تحس أنك أنت في بيتك. خلونا نسمع أحد الأغاني اللي أقدر أقول عنها تراثية جميلة، غناها الفنان راشد الماجد وهدوء التوك.

0: Gracias. Dale.
1: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلما مول. انضم إلى سلسلة سباقات دلما مول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلما مول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 9 أغسطس قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلما مول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا إعادة فتح مطار دير الزور الدولي بعد استكمال أعمال صيانته وتأهيله واستئناف تشغيل الرحلات الجوية الداخلية والدولية، وذلك بعد توقف دام نحو 14 عاما. نفذ الجيش الإسرائيلي أمس غارات وعمليات تفجير مكثفة في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وذلك بعد إصابة جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في إحدى البلدات الجنوبية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع طهران يبدو أنها تسير على ما يرام، مكررا الحديث عن تصوره الإيجابي للمفاوضات لإنهاء الحرب مع إيران دون الخوض في تفاصيل المناقشات. أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه من ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران اعتبار من مارس بعد أسابيع من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم تسجيل 261 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية على طول خط الجبهة أمس، مشيرة إلى تركز أعنف المعارك في قطاعي كوسيا نتنفيكا وبوكروفسك. أحيت مدينة هيروشيما اليابانية اليوم الذكرى 81 للقصف الذري الأمريكي بتوجيه دعوات لزعماء العالم لإلغاء الأسلحة النووية. حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوتيرة تتجاوز قدرات الاستجابة، داعية إلى توفير مزيد من الدعم والتمويل لتعزيز جهود مكافحة المرض. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عماد الخطيب.
3: إيجارك صار علينا.
4: إيه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم، والمفاجآت ما انتهت بعد. استمتع أيضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.

خلونا نروح وياكم إلى مكان أنا أقدر أقول عنه مو بس جميل وإنما مريح للنفس. منو فيكم يحب البحر؟ تخيل نفسك واقف على حافة المحيط الأطلسي شمال للمغرب، الأمواج تضرب الصخور بقوة وصوت البحر يملأ المكان، وكل ما اقتربتوا من جرف المكان راح تبدأ تشوفون فتحة ضخمة داخل الصخور وكأنها باب يقودك إلى عالم آخر. هذا المكان العجيب يسمونه كهف هرقل، لكن السؤال، هل هو مجرد كهف ولا أن كل حجر فيه يخفي حكاية عمرها آلاف السنين؟ تقول الأسطورة الإغريقية أن البطل الأسطوري هرقل، هيركوليز اللي كنا نشوف رسوم متحركة ماله تذكرونه، المعروف بقوته الخارقة، وصل إلى شمال المغرب بعد ما أنهى واحدة من أصعب مهامه، وهي أن يجيب تفاحات ذهبية، واسم التفاحات هسبيريدس، كانت محفوظة في أقصى المغرب والمكان اللي كان الإغريق يعتقدون أنه قريب من هذه المنطقة. عاد بعد رحلة طويلة ومليئة بالمخاطر مع هرقل، دخل هذا الكهف في المغرب عشان يستريح، ويقولون أنه نام داخله قبل ما يكمل رحلته. طبعا هذه أسطورة من الميثولوجيا الإغريقية، ويمكن هي مش حقيقة تاريخية، لكنها بقت مرتبطة بالكهف لين يومنا هذا. لكن الغريب أن شعرة الكهف ما وقفت على هرقل. أكثر شيء يلفت الأنظار هو الفتحة المطلة على البحر، فإذا وقفتوا داخل الكهف وشفتوا لين برا راح تشوفون فتحة الصخور مرسومة بشكل خريطة قارة أفريقيا، وهني عاد تبدأ القصص. بعض الناس يقولون أن الطبيعة هي اللي انحتت هذا الشكل قبل آلاف السنين، ولكن في أسطورة تقول أن هرقل بعد ما أنهى مهمته ضرب الجبل بإيده بوكس أو يمكن بسلاحه، كان ينشق الصخر وطلعت هذه الفتحة اللي بقت شاهدة على مروره. ولما توقفون داخل الكهف راح تلاحظون شيء غريب، كل موجة تدخل من البحر يرتد صداها بين الصخور فيتحول المكان لمسرح طبيعي، كأن الكهف يتنفس من البحر. وعشان هالسبب كان السكان أيام قبل يعتقدون أن الكهف يتكلم، وكان بعض الصيادين يخافون يدخلونه في الليل لأن الأصوات المترددة داخله كأنها همسات من حد يتكلم من قاع الأرض. والأجمل أن الكهف هو قريب وايد من رأس سبارتيل، وهو المكان اللي كان يلتقي فيه المحيط الأطلسي مع البحر المتوسط. فتخيلوا دقائق قليلة تقدرون تقفون في مكان يلتقي فيه بحرين عظيمين، وبعدين تنزلون داخل الكهف اللي يحمل قصة البطل الشهير الأسطوري اللي عمرها آلاف السنين وهو هرقل. لو دخلتوا كهف هرقل وسمعتوا أصوات الأمواج تتردد داخله، هل فعلا راح تصدقون أن هذا المكان كان لهرقل؟ ممكن تصدقون هذه الأساطير، ولا أنتم من الناس اللي تحسون أن هذه خرافة غير حقيقية؟ أبرايكم مستمعينا، وحيا الله أبو محمد أسفرت ونورت، مرحبا الساعة. بناخذ هذا الفاصل وبنشوف رأيكم مع كهف هرقل.

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.

ما في أجمل من الأسواق الجميلة والخارجية اللي موجودة في المغرب. أول شيء ساحة جامع الفنا في مراكش، فتخيلوا أنكم تدخلون معاي مكان ما تدري إذا هو سوق ولا مسرح ولا مهرجان مفتوح. أول ما تحطون ريولكم في ساحة جامع الفنا بمراكش يبدأ العرض الحقيقي، ومن جهة تسمعون صوت طبول، ومن جهة ثانية واحد يروي حكايات عمرها مئات السنين. بعد شوي تشوفون رسامين الحنة واللي يبيعون التوابل واللي يعزفون، وأيضا مروضي الأفاعي. الغريب أن السوق يتغير كل ساعة الصبح هادي، لكن أول ما تغيب الشمس يتحول إلى مدينة ثانية بالكامل. أول شيء راح تشمون ريحة الشواء الجميل اللي يمتزج بالزعفران والنعناع والفوانيس الذهبية اللي تشتعل، وتحسون كأنكم دخلتوا فيلم من ألف ليلة وليلة. وإذا ضعت أنت في السوق لا تستغرب، لأن أهل مراكش يقولون إذا ما ضعت في السوق فأنت ما شفت عدل. ثاني شيء سوق المدينة القديمة في فاس، وأعتقد أن هذا السوق غريب من نوعه. فإذا تحبون تكونون في أماكن اللي توقف فيها عقارب الساعة لازم أخذكم إلى فاس. في مدينة كاملة عبارة عن سوق وأكثر من 9000 شارع ضيق، نعم 9000، لدرجة أن حتى الجي بي أس مرات يستسلم ما يقدر يدليك. كل شارع متخصص بشيء واحد، شارع في حق النحاس، وشارع للعطور، وشارع للخشب، وشارع للجلود، وزحمة زحمة خصوصا عند الجلود. الأجمل أنكم تشوفون الحرفيين يسوون كل قطعة قدامكم نفس الطرق اللي كانوا يستخدمونها قبل مئات مئات مئات للسنين. تحسون أن أنتم مش قاعدين تتسوقون، أنتم قاعدين ترجعون للعصور الوسطى، بس وين؟ في فاس. أما في سوق وايد حلو لونه أزرق يسمونه سوق شفشاون الأزرق. إذا كنتوا تملون من الأصوات اللي وايد زعاج وشي، ففي المغرب في سوق شكله أقرب للحلم، شفشاون المدينة الزرقاء. حتى السوق كله محاط بجدران زرقاء بدرجات مختلفة، كأن السماء نزلت تمشي بين البيوت. البياعين هناك ما يلحقونك مثل باجي الأسواق، تعال تعال اشتر من عندي، ما يسوون كذي. بالعكس يقعد البياع يشرب شاي نعناع ويبتسم، حبيت تشتري أهلا وسهلا، ما حبيت كمل يوم بهدوء، مزاجه متكلف. وهناك تلقون بعد منسوجات جبال الريف والصابون الطبيعي والعسل الجبلي وأشياء ما تلقونها حتى في مراكش. فالناس اللي حابين مكان وايد هادي وراقي لازم يروحون سوق شفشاون الأزرق. أما في مدينة الصويرة السوق لنكهة ثانية، بدال صخب المدن تسمعون صوت بحر نوارس، أشياء صدق صدق صدق عجيبة وغريبة. والحلو أن صوت البحر بتسمعونه بكل وضوح. تدخلون الأزقة فتشوفون الحرفيين ينحتون خشب العرعر، والريحة العطرية للخشب مالية المكان. وبالقرب من المينا في سوق سمك عجيب، تختار السمكة بنفسك تروح تعطيها للشواي، بعد ربع ساعة 15 دقيقة تلقى صحنك سمكتك وتاكلها بالعافية. تجربة بسيطة لكنها من أجمل الأشياء اللي يعيشها الزائر. وفي عندهم سوق الصباغين في مراكش، هذا السوق أنا أقدر أقول عنه سوق يمكن على بالك أنه عادي، بس هو مش عادي. هذا معرض ألوان مفتوح، تدخلون
الزقاق أو الشوارع الضيقة، فجأة تشوفون عشرات من قطع القماش معلقة فوق راسكم تتمايل بالهواء، أحمر أصفر بنفسجي أزرق، كأنكم تمشون داخل لوحة فنية. والمفاجأة المفاجأة، كثير من الألوان مستخرجة من نباتات وتوابل طبيعية بنفس الطرق القديمة اللي توارثها الحرفيين جيل بعد جيل. لو عطيتكم تذكرة للمغرب، أي سوق بتختارون تزورونه؟ سوق جامع الفنا اللي كله عروض، سوق شفشاون الأزرق، أسواق فاس التاريخية، ولا سوق الصويرة؟ وين بتروح؟ نسمع الفنان محمد رضا شو يغني، وحياكم الله. عبد الله بيروح شفشاون، وانتوا وين بتروحون؟

استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 من أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.

حياكم الله ومستمرين معكم في هالمكان الجميل وفي المغرب تحديدا. أعتقد أن الأشخاص اللي يحبون يروحون هذه الأماكن الجميلة للطبيعة دائما وأبدا هي تكون سيدة المكان. فالناس تتم عندها تساؤلات كثيرة، يعني أولها لما الواحد يروح مدينة هزمة الزمن، ما أدري إذا النطق صحيح وأتمنى إخواني المغاربة اللي يسمعوني يأكدوا لي، هي قصبة آيت بن حدو أو آيت بن حدو. تخيلوا معاي تمشون وسط الصحراء وفجأة بعيد تظهر لكم مدينة كاملة لونها لون الرمل كأنها طلعت من القاع. هذا مو بديكور فيلم، هذه قصبة آيت بن حدو اللي عمرها أكثر من 1000 سنة. أول ما تتمشون في المغرب أو تدخلون لبوابتها هذه راح تحسون أن أنتوا رجعتوا مئات السنين لورا. البيوت مبنية من الطين والقش وشوارع ضيقة ومتعرجة، وكل زاوية فيها تحكي قصة قوافل كانت تتمر من هني وهي محملة بذهب وملح توابل حرير، وكان كل حد في طريقة بين الصحراء الكبرى وبين مراكش. يا زين المغرب. الأجمل أن القصبة هذه مبنية فوق تل، وكل ما تطلعون درية يكافئكم المكان بمنظر أوسع من اللي قبله لين تصلون للقمة، وهناك تشوفون وادي حقول النخيل والجبال في مشهد يخليكم تكفون بدون حتى كلام، ما تعرفون شو تسوون. يا زين الأماكن. ولأن المكان محافظ على شكل القديم اختاره أشهر مخرجين هوليوود عشان يصورون أفلام ومسلسلات عالمية، ويمكن وانتو تمشون بين الفرجان راح تقولون أنا متأكد شفت هالمكان قبل، لأن طلعت في أعمال مثل جلاديتر، برنس أوف بيرسيا، وأيضا جيم أوف ثرونز صوروا في هالمكان. لكن أجمل وقت لزيارة القصبة هو قبل غروب الشمس بدقائق، وقتها تتحول الجدران الطينية لون ذهبي وكأن المدينة كلها تشتعل بالنور. وتفهمون ليش المصورين يسافرون من كل أنحاء العالم، يعني من أمريكا بس عشان يأخذون لقطة هني. وهني السؤال، هل ممكن تقضي ليلة في فندق 5 نجوم أو ليلة داخل هذه قصبة الجميلة التاريخية اللي سماها مليان نجوم؟ كانت قصبة آية بن حدو محطة رئيسية حق القوافل التجارية اللي كانت تأتي من أعماق الصحراء، عشان كذي كانت تعد من أغنى

أهم القرى المحصنة في جنوب المغرب، وما زالت حتى اليوم واحدة من أفضل القرى الطينية المحفوظة بالعالم، والناس دبح عليها تي من كل مكان. قولوا لنا يلي رحتوا المغرب، حبيتوا هالأماكن وهل زرتوها ولا بس تمشيتوا في الطبيعة وخلاص؟ أباكم تدقون علينا على 6551212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971 6551234. وين رحت في المغرب؟ قل لنا.

0: مسافرين التوجه إلى بوابة جي 9.
1: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

0: يمكن أول ما تسمعون كلمة المغرب تتخيلون الصحراء، لكن اللي راح أقول لكم إياه الآن بيغير فكرتكم بالكامل عن المغرب. في نص جبال الأطلس، في غابة كثيفة فيها شو تتوقعون؟ فيها أشجار الأرز، بعضها عمره أكثر من 800 سنة، أشجار وايد ضخمة لدرجة أن 4 أشخاص يمكن ما يقدرون يلفون حول جذع واحدة منهم. لكن الغريب مش في الأشجار، الغريب هو الصمت. يقولون أول ما تدخل الغابة الأصوات تبدأ تختفي تدريجياً، وتحسون أن كل شيء قاعد يراقبكم. ومن زمان في ناس وايد كانوا سكان المنطقة يتكلمون أن في أرواح تحرس الغابة، وأن إذا دخل شخص الغابة بعد غروب الشمس يبدأ يسمع صفير بين الأشجار، فلازم ما يرد ولا يتبع الصوت، لأنه كانوا يعتقدون أن الأرواح تقلد أصوات البشر عشان تجذب الناس الفضوليين وتخليهم شو يسوون، يركضون ورا الصوت. هل هالقصة حقيقية؟ طبعا ما في دليل عليها، لكن من أشهر الحكايات الشعبية اللي يتناقلها الناس اللي في المنطقة. لكن اللي هو حقيقي أن الغابة مليانة قرود المكاك، وهذه القرود بربرية، وهي من أندر القرود في العالم، وتعيش بحرية كاملة، تشوفونها تقفز بين الشيار وتراقب الزوار كأنها هي أصحاب المكان. في الشتاء وايد يطيح ثلج في هالمكان، فتتحول الغابة للون أبيض كأنها في الخيال. يسمون المنطقة سويسرا المغرب، وفيها شيار الجورو. هذه الشيارة تأرز عملاقة عمرها يقارب 800 سنة، وهي صارت رمز المكان. لكن في القرن اللي فات ماتت الشيارة بسبب مرض طبيعي، وبقى جذعها الضخم يشهد على مر العصور والأشياء اللي صارت. لليوم يزور الناس المكان ويأخذون صورة تذكارية عند هذا الجذع. فإذا كنت واقفين في غابة هادية وفجأة سمعتوا صوت شخص يناديكم، تروحون تركضون؟ فيكم فضول؟ أنا عن نفسي عادي أروح أدور شو هذا اللي يناديني. يقولون أهل المنطقة الغابة بالنهار تعلمك جمال الطبيعة، لكن إذا أقبل الليل تبدأ الحكايات اللي ما يجرأ حد إنه يسمعها. منو فيكم عنده عشق لمثل هذه الأماكن؟ وهل فعلا لو أتيحت لك الفرصة أنك أنت تروح للمغرب بتزور الغابات، ولا تحب بس الأسواق، ولا تفضل تروح على البحر، ولا تقعد في الكافيات، ولا شو تسوي بالضبط؟ لا أنا ما سافرت المغرب، اللي راح المغرب يقول لنا شو أكثر الأماكن، هل الطبيعة اللي غلبت قلبه، ولا الأماكن السياحية اللي فيها زحمة ناس، ولا وين بالضبط؟ أبرايكم على آت إمارات اف ام راديو في التيك توك، وعلى 655-1212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-600-551-234.
1: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا

0: المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2xlhome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله: يصادف اليوم الذكرى 60 لتولي الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في 6 من أغسطس عام 1966، محطة تاريخية شكلت انطلاقة مسيرتنا التنموية الشاملة وأرست أسس بناء الدولة الحديثة ومهدت الطريق نحو قيام اتحاد دولتنا بفضل قيادته الحكيمة ورؤيته الملهمة التي آمنت بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن وأساس تقدمه وازدهاره. سنبقى نسير على نهجه مستلهمين رؤيته ومواصلين مسيرته جيلا بعد جيل. من جهته قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: علمتني الحياة بأن زايد لم يكن قائدا وزعيما فقط، بل كان فكرة عظيمة. هناك قادة عظماء يبنون دولا، وهناك مفكرون ومصلحون يبنون إنسانا. زايد بنى دولة وبنى إنسانا وصنع علاقة عميقة بين الإنسان والوطن. سيبقى زايد خالدا في ذاكرة الوطن وفي وجدان الإنسان. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة: قبل 6 عقود بدأت من أبوظبي قصة قائد آمن بأن المستقبل يصنع بالإرادة والعمل وأن الإنسان هو أعظم استثمار للأوطان. وفي ذكرى تولي الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه مقاليد الحكم، نستذكر إرثا وطنيا صنع نهضة متواصلة ورسخ قيما ستظل نبراسا لمسيرة الإمارات. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين عبد الله مبارك سعيد المهيري رئيسا لهيئة أبوظبي للتراث. قررت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل نظر قضية الاعتداء العسكري للسودان التي يحاكم فيها 13 متهما و6 شركات بتهم الإتجار غير المشروع بالاعتداء العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات إلى جلسة 12 من أغسطس لاستكمال مرافعات الدفاع. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.

والمغرب لازم لازم لازم تكون في أشياء عليها علامة استفهام. منو سمع في كثبان مرزوكة؟ الصحراء اللي تبتلع آثار لقاء.

قدام. تخيلوا معاي في يوم من الأيام واقفين في صحراء هادية ما تسمعون إلا صوت الريح وهي ترسم خطوط على الرمل. تمشون خطوات بسيطة، خطوة ورا خطوة مثلا. اللي يصير إن الصحراء كأنها تقول لكم تراني أنا ما أحتفظ بحد، يعني أنت كيفك، اللي بتسويه بيطيح عليك. هذه كثبان مرسوكة أو ما يعرف باسم عرق الشبي، واحدة من أجمل وأعلى الكثبان الرملية في المغرب، وبعضها يوصل ارتفاعها لين أكثر من 150 متر. تخيلوا كثبان رملية بهالعلي. لكن جمال المكان مو هو اللي خلى الناس يتكلمون عنه، لكن القصص اللي انولدت فيه، اللي تخوف. أيام قبل كانت القوافل التجارية تعبر هذه الصحراء في طريقها بين بلاد المغرب وما بين أفريقيا، ويحملون الذهب والملح والتوابل. المشكلة ما بعرف سالفة الملح، راح يردي معه شكله ما يدروني أحبه. كان أكبر خوف عندهم مو بأن يكونون إيواعة ولا عطشانين، لكن صوت العواصف الرملية. وكان أكبر خوف عندهم شو تتوقعون؟ إن خلال دقايق بس ممكن يتغير شكل الصحراء بالكامل. عشان كذي كانوا يقولون في الصحراء إذا ضيعت الطريق مرة يمكن ما تلقى مرة ثانية. عشان كذي انتشرت بين الناس وايد قصص كثير عن القوافل اللي راحت بس ما رجعت. ومن أشهر الأساطير الشعبية كان إن بعض المسافرين يسمعون في الليل أصوات ناس تغني ودفوف وعرس وصقلة من بعيد، بس كل ما يقتربون كل ما الصوت يبتعد أكثر. وكان كبار السن يحذرون ويقولون لا تتبع أي صوت في الصحراء بعد غروب الشمس، فالليل يخدع السامع. والأجمل بأن مرزوكة مش مخيفة بس، لكن هي ساحرة بعد. لما يصير الليل تختفي أضواء المدن وتظهر آلاف النجوم فوق راسكم، حتى تحسون بأن السماء صارت أقرب من أي وقت مضى. وعشان كذي وايد عشاق التصوير وعلم الفلك يجون من مختلف أنحاء العالم عشان يقولون أن سماء مرزوكة من أنقى السماوات اللي ممكن تشوفون النجوم فيها. أما عند الشروق فتتحول الرمال للون ذهبي لبرتقالي بعدها أحمر، وكل شوي تبدل ثيابها. فأعتقد أن للناس اللي يحبون يعني أن ينامون في الصحراء ولا يخيمون، واللي ما يحبون فنادق خمس نجوم، واللي ضارين على هالسالفة، واللي يروحون مقناص، كثبان مرزوكة مليانة أشياء غريبة عجيبة. يقولون أهل الصحراء أن الصحراء تعلم الإنسان شيء ما تعلم المدن، وهي الصمت لما يكون أبلغ من ألف كلمة، وأن اللي يحترم الصحراء يرجع منها بقصة، أما اللي يستهين فيها فيمكن ما يرجع لا بحكاية ولا هو يرجع نفسه عشان يرويها. كل شيء جميل في المغرب حتى أغانيهم على الموجة الصح

0: This is a final boarding call.
1: فالصيف من شوارع المدن العالمية إلى القرى الساحرة، نكتشف ويا بعض أجمل وجهات السفر في برنامج الفريق.

لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: وما في أجمل من الأكل المغربي. تخيلوا أن أشهر أكلة في المغرب أصلاً ما تسمت على مكوناتها، لكن تسمت على الجدر اللي تنطبخ فيه. طاجين، هو إناء فخاري مخروطي اللي كان يرافق القبائل الأمازيغية في أسفارها. كانوا يحطون اللحم والخضرة والتوابل داخله ويخلونه على النار هادية لساعات، ولأن الغطاء مخروطي فيحتفظ بالبخار، كانت الأكلة تطلع طرية وغنية بالنكهة بدون حتى ما تحتاج أن أصلاً تحط لها ماي. ويكون الفخار ها، ومع الوقت صار اسمها الجدر. شو تتوقعون؟ طاجين. أما في شيء ثاني اسمه البسطيلة. أول مرة تشوف البسطيلة تستغرب، شكر جرفة مع دياي مع شو السر الحمسة الغريبة؟ لكن السر يرجع لأكثر من 500 سنة، لما هاجر الأندلسيون للمغرب بعد سقوط الأندلس شالوا معاهم وصفاتهم الفاخرة، فكانت البسطيلة طبق الملوك والأمراء. فكرة أن يجمعون بين مالح وحلو كانت علامة على الثراء والرقي، يعني تبغي تراوي خلق الله أنك أنت راقي وثري، أكل أكل مالح حلو مكس، لأن السكر والتوابل وقتها كانت أغلى شيء في العالم، فكان ما حد أصلا يقدر يجيب الشكر والتوابل إلا الناس الليفل والهاي كلاس. أما هاي ألد شيء أنا أحبه، ويمكن الشيء الوحيد اللي أنا أتقنه، هي شوربة الحريرة. شوربة هذه أنقذت الناس ولها قصة ها؟ يقولون المغاربة إن إذا دخلت بيت مغربي في رمضان وما لقيت حريرة فأنت أكيد داش مو بيت، هذا بيت غلط. لكن قصتها أقدم من رمضان. الحريرة كانت أكلة الفلاحين واللي يسافرون، لأنها كانت تجمع ما بين عدس وحمص وطماط ولحم في طبق واحد، يعطي طاقة لمدة ساعات وتشبع ها. بعدها صارت أول طبق يفطر عليه المغاربة، حتى صار صوت ملعقة الحريرة بالنسبة لهم إعلان إنه ترى يلا تعالوا افطروا بأذن المغرب. وأيضا كعب الغزال، اسمها كعب الغزال لكن ما فيها لا غزال ولا فيها لحم، يسمونه بالاسم لأن شكله يشبه ساق الغزال الرشيق، وكانت تتقدم قديمة في حفلات الخطوبة والزفاف، لأن الغزال في الثقافة المغربية معناته رمز للجمال والنعومة، إذا يبون يغازلون وحدة جميلة يقولون لها أنت غزال، فكانوا يعتبرون تقديمها للعروس دعوة بأن حياتها راح تكون جميلة وأن العروسة رقيقة نفس الغزالة. طبعا أتاي بالنعناع في المغرب، إذا دخلت بيت وما قدموا لك أتاي يمكن صاحب البيت أصلا مش موجود، لأن الشاي عندهم مجرد مش مجرد مشروب وإنما طقس كامل، ويقولون إن صب الشاي من ارتفاع ومش استعراض، لكن عشان تصير رغوة خفيفة يسمونها التاج على الأتاي أو الشاي، وهذا الشيء ينعمل بتقان مو بأي حد يقدر يصب. أنا مرة جربت وطيحت الغوري، فدون دو يعني أبدا لا تسوون نفسي نهائيا، لأن فعليا مو بكل حد يقدر يسوي هذه الحركة. سمع سمع سمع. الجميل في المطبخ المغربي أن كل طبق فيه حكاية. بعض الأكلات انولدت في قصور السلاطين، وبعضها خرج من خيام الرحل، لكنها كلها اجتمعت اليوم على سفرة واحدة، عشان شي يعتبر المطبخ المغربي واحدة من أغنى المطابخ في العالم من ناحية التاريخ والقصص. وين المغاربة؟ نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: حياك الله، أهلا وسهلا، منو معاي؟
1: أنا اسمي شفيظة، الله يسعد أيامك.
0: الله يسلمك، ممكن تسكري الراديو عشان أقدر أسمعك؟
1: حاضر.
0: أنت من المغرب؟
1: وي.
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
1: الله يحفظك.
0: شو رأيك بس بالكلام والسوالف عن المغرب، ينفع دراستي صحيحة؟
1: والله صحيحة والله العظيم، الله يحفظك أول شيء ويحفظ دولة الإمارات الحبيبة.
0: حبيبتي.
1: فاحنا اخوان دائما وابدا، الله يحفظكم جميعا. وحبيت الصورات اللي قاعده تعرضيها وتعرضيها يعني بعرف ما شاء الله عليك. الله يحفظك.
0: اتدرين انا ولا مره رحت المغرب، لو سمحتي وديني.
1: حياك البيت، بيتك والله العظيم، مرحبا بك.
0: الله يسلمك،
1: مرحبا بك الدار، طارق مرحبا بك في أي وقت.
0: والله إحنا نعشقكم بزاف.
1: الله يحفظك. أنا عايشة عندكم 22 سنة، صار لي 22 سنة.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: أنا أم لعيالكم ويشرفني ذلك.
0: حبيبتي لنا الشرف يا الغالية.
1: أنا عيالكم أنا بناتي عيال البلد، والله يحفظ عيالكم وعيال جميع الأمة الإسلامية.
0: آمين يا رب وياك.
1: والله يحفظ قادة الإمارات وقادة المغرب دائما وأبدا، والحب اللي بينهم إن شاء الله يا رب دائما وأبدا فوق يا رب العالمين.
0: عسدوم عسدوم. اسمك ما قلتي لنا اسمك؟
1: أنا اسمي سعيدة.
0: سعيدة والله عسدوم سعيدة يا رب. سعيدة
1: الإمارات والمغرب وجميع الأمة الإسلامية يا
0: حبيبتي. الله يسلمك سعيدة. بسألت سؤال عن المغرب. دائما يقولون أن فيها أساطير وقصص وحكايات، وأن دائما العجايز والكبار بالسن إلا ما يقولون قصص مثل هذه للأطفال، وأن أنتوا دائما عندكم أماكن حلوة عشان الواحد يزورها ويستغرب منها. فشو أكثر مكان أنت تحسين ما تنسينا وتحبين أنه لو أي حد قال لك وين أروح في المغرب تقولي لا أروح هالمكان؟
1: حبيبتي شوفي، ما في شيء ما في شيء ما تحبي تشوفين في أمك، ما في شيء ما تعشقينه في أمك، مهما يعلق الغريب عليها فهي أمك، تم شيء نقطة بيضة في قلبك.
0: نعم فهذه المغرب. نعم.
1: فلو جيت أكلمك على تاريخ المغرب فهو أنا مغربية بس تاريخي كبير علي وايد، يعني ما أقدر أعطي فيه ولو 1% ما أقدر.
0: وين أحلى مكان تحبين تروحينه لما أنا مثلاً
1: أنا مدينة أنا مدينتي مدينة مراكش.
0: مراكش
1: ما شاء الله ما شاء الله، المدن كلها زوينة عندنا في المغرب.
0: نعم.
1: والمدن كلها حلوة في المغرب ما شاء الله تبارك الله، من طنجة للقويرة زوينين. بس اللي بيمشي الثقافة والعراقة والأشياء اللي لها تاريخ كبير في القفطان والتكشيط والأشياء.
0: نعم.
1: عندنا ما شاء الله تبارك الله الخياطين بزاف فاس. مدينة فاس
0: في فاس، يعني اللي تبغي يعني قفاطين وكذا عروسة تروح هناك.
1: عروسة بتجهز بتجهزي عروسة وتكون غالية على قلبك مدينة فاس. بس أنا ما يعني ما استغنى على أي مدينة من بلدي الحبيب.
0: نعم.
1: بس يعني أكلمك على التراث الأصلي.
0: نعم.
1: المعاصر فهو مدينة فاس. البلغة المغربية فهي من صناعات الناس فاس القدام، من الصم الحرير
0: ما شاء الله.
1: فكل شيء كل شيء يعني ما شاء الله يبدعون في جميع المغرب مالنا، بس العراق من فاس.
0: الله يعطيك العافية وإن شاء الله نروح فاس.
1: وتقاليدنا حلوة وتقاليدكم حلوة وكل بلد لها تقاليد حلوة. بس أنا أشكرك من كل قلبي في تسليط الضوء على هالموضوع.
0: حبيبتي
1: احنا نحبكم دائما وأبدا وتزيدوا تحببونا أكثر وأكثر، وشكرا لدولة الإمارات الحبيبة.
0: الله يحفظك.
1: وسهادتي مزروحة فيكم حبيبتي.
0: حبيبتي
1: الله يحفظكم.
0: تسلمين
1: جميعا.
0: الله يحفظك. شكرا.
1: شكرا.
0: الله يحفظك. مرحبا. صراحة أنا وايد سعيدة يوم أن سعيدة نفسها بتصل علي التلفون وتقول أن كلامنا عن المغرب وشرحنا جميل وواصل، فهذا أهم شيء عندي. الله يطول بعمرك وما قصرتي ويعطيك الصحة إن شاء الله، ويرزقك يا سعيدة بالسعادة اللي ما في مثلها. تسلم يا أبو محمد. نشكرك بدور على الإعداد والتنفيذ.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: وبكذي نطوي صفحات رحلتنا إلى المغرب. لكن الحقيقة أن المغرب من الدول اللي مستحيل تخلصها في حلقة واحدة. أنا ما لحقت أقول شيء. كل مدينة فيها حكاية، وكل شارع يخبي سر، وكل باب عتيج وراه مئات السنين من التاريخ. من زرقة شفشاون الهادية لنزعات ساحة جامع الفنا، ومن أمواج الصويرة إلى صمت كثبان مرزوكة تحت نجوم الصحراء، عرفنا اليوم أن المغرب مو مجرد وجهة سياحية، لكن هي تجربة تعيشها بحواسك. هناك تشرب الشاي بالنعناع كأنك تشرب كرم أهل البلد، وتضيع في الأسواق الجديمة لكن تكتشف نفسك، وتسمع قصص الأساطير في كهوف هرقل، وتوقف قدام المدن العتيجة وتحس أن الزمن للحظة نسى أنه يتحرك. يمكن أكثر شيء يميز المغرب هو قدرتها العجيبة على جمع المتناقضات، منها حضارة عريقة مع حياة عصرية، جبال ثلوج، صحاري، شواطئ، ثقافات عربية، أمازيغية، أندلسية، أفريقية، امتزجت كلها عبر القرون عشان تصنع شخصية مغربية فريدة. إذا كنت أنت من محبي المغامرة، ترى المغرب تناديك، وإذا كنت من عشاق التاريخ، فالمغرب تترياك، وإذا كنت تبحث عن قصة تقولها بعد السفر، فصدقني، المغرب يعطيك أكثر من قصة، يعطيك ذكريات تعيشها معاك العمر كله. أنا كنت وياكم بدور المرزوقي في رحلة بين الحقيقة والأسطورة، بين الماضي والحاضر. أتمنى اليوم حلقتي عن المغرب قدرت من خلالها أن أحسسكم أنكم مشيتوا في شوارع فاس، وركبتوا الجمل في مرزوكة، ومشيتوا وشميتوا ريحة التوابل في مراكش، وسمعتوا صوت البحر في الصويرة. إن شاء الله الأيام الجاية نلتقي بحلقة جديدة وبسفرة جديدة وياي أنا ودعت الله.
1: هذا البرنامج برعاية
2: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
3: إمارات FM.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: يا بلي
1: أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال، مهما الزمن طال. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

ألحانها حلوة، ثبتها واسمعها. إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

يقولون حالات الصيف السفر، وإذا محتار وين تسافر لا تحاتي، سافر ويانا في رحلة غنائية منوعة على الأثير اللي تحبه. أثير، إمارات FM.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM.
1: أبكي وأظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.

0: يطربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات، دندنة على العود ولا جو الجلسات،
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات اف ام، بتسمع كل هالمكسات.
2: هناك أي

0: أم لا تمر في ذاكرة الأوطان، بل تتحول إلى ذاكرة الوطن نفسه.
1: إلى ذاكرة الوطن نفسه.
0: في 6 أغسطس عام 1966 لم يكن مجرد تاريخ فحسب، وإنما بداية فصل جديد من الحكاية، حكاية وطن. ذلك التاريخ هو الذي تولى فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي. اختار يرحمه الله منذ البدايات أن يبدأ ببناء الإنسان، لأنه يرى أن الأوطان العظيمة تشيد أولاً بالإنسان. 60 عاماً مضت وما زال ذلك القرار الأول يثمر في كل مدينة وفي كل مدرسة وفي كل طريق وفي كل إنجاز يحمل اسم الإمارات. وفي تدوينة عبر حساب سموه بمنصة إكس، لم يكن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يستعيد مجرد ذكرى من الماضي فحسب، وإنما يوقظ في الوجدان قصة وطن بدأت حينما تولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، لتنطلق مسيرة التنمية وتترسخ دعائم الدولة الحديثة، ويستمر الحلم حتى بناء الدولة الاتحادية في عام 1971. لم يكن الاتحاد حدثاً سياسياً عابراً، هو ثمرة رؤية رأت في التكاتف قوة، وفي الاتحاد قدراً، وفي المستقبل وعداً يستحق أن نضحي من أجله. واليوم وبعد 6 عقود من تلك البدايات، تمضي دولة الإمارات على النهج نفسه، تجدد العهد كل يوم بأن يبقى الاتحاد أمانة تصان، وأن يظل إرث زايد الخير نبراسا تهتدي به الأجيال.
1: تهتدي به الأجيال.
2: ميني ميكس. ميني ميكس فقط على إمارات FM.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يصادف اليوم الذكرى 60 لتولي الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في 6 أغسطس 1966، محطة تاريخية شكلت انطلاقة مسيرتنا التنموية الشاملة وأرست أسس بناء الدولة الحديثة ومهدت الطريق نحو قيام اتحاد دولتنا بفضل قيادته الحكيمة ورؤيته الملهمة التي آمنت بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن وأساس تقدمه وازدهاره. سنبقى نسير على نهجه مستلهمين رؤيته ومواصلين مسيرته جيلا بعد جيل. من جهته قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: علمتني الحياة بأن زايد لم يكن قائدا وزعيما فقط،

0: بل كان فكرة عظيمة. هناك قادة عظماء يبنون دولا، وهناك مفكرون ومصلحون يبنون إنسانا. زايد بنى دولة وبنى إنسانا وصنع علاقة عميقة بين الإنسان والوطن. سيبقى زايد خالدا في ذاكرة الوطن وفي وجدان الإنسان. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، قبل 6 عقود بدأت من أبوظبي قصة قائد آمن بأن المستقبل يصنع بالإرادة والعمل، وأن الإنسان هو أعظم استثمار للأوطان. وفي ذكرى تولي الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه مقاليد الحكم، نستذكر إرثا وطنيا صنع نهضة متواصلة ورسخ قيما ستظل نبراسا لمسيرة الإمارات. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين عبد الله مبارك سعيد المهيري رئيسا لهيئة أبوظبي للتراث. قررت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل نظر قضية الاعتداء العسكري للسودان التي يحاكم فيها 13 متهما و6 شركات بتهم الإتجار غير المشروع بالاعتداء العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات إلى جلسة 12 أغسطس لاستكمال مرافعات الدفاع. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
4: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمدة سنة بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30% لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
5: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
6: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
7: أوكي. 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
6: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
7: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
6: كليك.
7: أوكي.

يا مساء الخير على كل اللي يسمعنا في هذه التوقيت، في هذا التوقيت وفي هذه الساعة، الساعة 5 إلى الساعة 8. اليوم حلقتنا 3 ساعات من برنامج كليك. مسي عليكم ومسي على كل اللي موجودين في تيك توك لايف واللي يسمعنا عبر الأثير، سواء طالع من الدوام، راكب السيارة، سيارة البيت، ولا طالع من البيت رايح مكان ثاني، سواء إذا كنت تسمعنا من السيارة عبر الأثير أو تسمعنا صوت وتشوفنا صوت وصورة عبر تيك توك لايف امارات اف ام راديو. نمسي عليكم ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة اللي بيكون بتكون مواضيعها طبعا جميلة، اعدادي وتقديمي واخراج المايسترو خالد الشامسي، طبعا عودة حميدة، الحمد لله سلامة خالد. الله يسلمك يا رب.

يا مرحبا بكم مريم راشد وفاطمة الزعابي، طبعا من أوائل الناس اللي موجودين في تيك توك لايف. مسي عليكم متريا، واليوم فقرات جميلة، مواضيع أجمل أيضا في هذا الصيف الجميل اللي جمعنا معاكم. تريونا إن شاء الله بندخل في تفاصيل هذه الحلقة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير تريا الناس حسب تدخل ويون مو بينا. بعدين المفنود يقول لي أنا توني داش. المفنود لين الحين أتذكرك ما وخليك لا تيني تقول لي والله الحين داش يا عبد الله. يا ترياني يلا ترياك أنا، شدوا حيلكم، يلا شدوا التفاعل علشان نبدأ في فقراتنا. وفقرة اليوم بتكون فعاليات الصيف. شو من الفعاليات عبد الله جايب لنا؟ بقولكم إياها بعد الفاصل. ترياني

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.
2: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
3: نجدد المسا عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، سواء في التيك توك لايف، في مراتب ام راديو، او عبر الاثير، كنتوا في السياره، كنتوا في البيت، كنتوا وين ما تكونون، نمسي عليكم مره ثانيه. واول فقره اليوم فعاليات الصيف. تعرفون ليش احيانا يوم نزور فعاليه نطلع منها منبهرين على الاخر، يمكن نطلع نتكلم عنها اسبوع قدام، بيملون الناس، حتى اللي حولنا بيملون منا من كثر ما نتكلم عنها. وفي فعالية ثانية نفس الحجم ونفس الحضور، ولكن يوم نطلع منها ما نتكلم عنها ويدوب ننساها بعد. زين، ليش يا ترى هذا الشيء يصير؟ الفرق ما يكون في حجم الفعالية، ولا في عدد الزوار، ولا في الإعلانات اللي شفتوها عن الفعالية. الفرق يكون في شيء أدق من هذا كله. تخيلوا شو هو؟ في التفاصيل الصغيرة، هذه الأشياء اللي نحن ما ننتبه لها هي اللي تحدث فرق كبير، وخاصة للأشياء، للأشخاص اللي ما يفكرون فيها، ما يفكرون في هذه التفاصيل، في الزوايا اللي ما توقعتها، وفي الشعور اللي يخليك تحس أنك جزء من هذه الفعالية. هذه الأشياء وهذه التفاصيل هي اللي تفرق في الفعالية نفسها. نفس ما قلت، مش في حجم الفعالية ولا بالحضور، ولكن بالتفاصيل الصغيرة. فأنتوا خبروني الحين، أنا اليوم جايب لكم ثلاث فعاليات، ثلاث تجارب

0: مختلفة تماما. شكرا الشيخة مضبط لنا الشيخة المجيني طبعا في السوشيال ميديا. الفقرات اللي تشوفونها في السوشيال ميديا كلها عن طريق شيخة المجيني. فريق السوشيال ميديا طبعا هني قايمين بدور جدا كبير. تسوي لي شيء اوكي يعني شكرا اوكي تحسوا شيء فوق راسي. انزين مستمعينا ناس ما قلت لكم هذا الفرق بين انه يوم نروح فعالية ونطلع نحن منها منبهرين ونتكلم عنها ما نخلي يا فلان شفت الفعالية اللي صرناها شفت كيف وهذه مستانسنا فيها وفيها كذي وفيها كذي وفي فعالية ثانية يوم نطلع منها ننساها وما نتكلم عنها. والفرق ناس ما قلت الفرق يكون في التفاصيل الصغيرة اللي نحن يمكن ما توقعناها وما فكرنا فيها يوم خططنا نروح هذه الفعالية أو حتى في الشعور اللي خلينا نحس إنك اللي يخليك فعلا تحس إنك جزء من هذه الفعالية. يعني هذه الأشياء الصغيرة هي اللي تفرق. إنزين نفس ما قلت أنا أجيب لكم ثلاث فعاليات ثلاث تجارب مختلفة تماما عن بعض وكل واحدة منها فيها تفصيل صغير بسيط لكن هذا التفصيل البسيط هو اللي يميز ويميزها عن أي فعالية ثانية. شو رأيكم نكتشفها مع بعض؟ ها؟ مريم راشد يا مرحبا يا مرحبا باللي موجودين على تيك توك لايف وتفاعلكم الجميل في هذه الحلقة حلقة جديدة من برنامج كليك اللي يكم يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 5 للساعة 8 يا جماعة. شكرا على الورد شكرا. يا سلام عليكم والله ما شاء الله عليهم يعني التفاعل الجميل. منو عبيد؟ يا مرحبا يا عبيد يا مرحبا. انزين قبل لا نكتشف الفعاليات اللي جايبينها اذا عندكم اجازه ونحن في اجازه خاصه لاصحاب المدارس الحين في اجازه شو نوع الفعاليات اللي تبغون وتحبون تسوونها اكثر؟ هل هي فعاليات رياضيه او فعاليات عائليه او تراثيه وثقافيه؟ خبروني عبر التيك توك لايف. يعني فعاليات فيها اكل في نصهم يقولون لا انا والله انا ابغي فعاليات فيها اكل ونوم. شيخ خاص عرضه سوت نوم. فعاليات النوم ما تخلص يا دوب الواحد اول ما يحصل اجازه على طول يروح يعني ياخذ قيلوله. القيلوله هذه تطول شهور يا جماعه. 10 ايام ليش 10 ايام قيلوله يا جماعه؟ فاطمه تقول الثقافيه ونوم. اها شو كيف فاطمه الزعابي تقول والله ثقافيه انا اول ما احصل اجازه اروح ادور فعاليات ثقافيه ونوم وتنام. عبيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبيد يا مرحبا بكم. انزين اول فعالية صيف بضبي الرياضي. نحن تكلمنا وايد عن صيف بضبي الرياضي وشو الرياضات اللي موجودة في صيف بضبي الرياضي اللي موجود في ادنك يا جماعة. مستمر لغاية 23 اوغست 23 هذا الشهر. اذا زرتوا صيف بضبي الرياضي بتشوفون عشرات الرياضات المختلفة. دعاء شو تبغين يعني؟ انزين بتشوفون عشرات الرياضات المختلفة لكن في رياضة كل سنة يزيد الإقبال عليها. مريم الملا تقول أنا أدور فعاليات الثقافية وين هي أنا أروح لها. حلو قصر الحصن هناك في المركز الثقافي في كثير من الفعاليات الثقافية حتى في متحف اللوفر حتى في السعديات حتى في بوظبي كلها بتحصلون الفعاليات الثقافية حتى في صيف بوظبي الرياضي. انزين شو في صيف بوظبي الرياضي؟ عبد الله جايب لنا هذا الموضوع. انا بقولكم رياضة يزيد الاقبال عليها اللي هي شو؟ جيجيتسو. حلو تعرفون ان الجيجيتسو ما بدت كلعبة تنافسية؟ من يعرف هذه المعلومة؟ اليوم جايب لكم معلومات أبيكم معلومات جديدة يا جماعة. تعبان على الإعداد ما أخذ عني يومين وأنا أعد هذا السكريبت حسب أبيكم مادة جميلة مادة تطلعون منها ومن الحلقة هذه وأنتوا يعني مستانسين اكتسبتوا معلومة جديدة اكتسبتوا مهارة جديدة. ممكن أعطيكم مهارة جديدة. والله أنا كنت أقترح إنه لازم يفتحوا لنا يعني جزء أو سكشن للمحادثات. أنا أبغي أسوي يعني مسابقة مع المستمعين ان مثلا اسوي لهم مسابقة كذي ويطرشوا لي صورة ويطرشونها ونعرض نشوف تفاعلكم ونشوف مشاركاتكم ونشوف هذه الأشياء. مثلا نروح الأشياء المكان الفلاني يصورون لنا كذا يطرشون لها. شيء جميل صراحة. في حد سوى شيء شيخ؟ ما حد سوى؟ أنا أول واحد؟ يس يا سلام الحمد لله. اتصال ففاطمة الزعابي تقول لازم في برنامج كليك يكون في اتصال. ما علي إن شاء الله إن شاء الله من هالعين قبل علي موجودة هني شيخة إن شاء الله. والملاحظات هاي كلها بتروح حق الإدارة وإن شاء الله بيتم المناقشة وإنهم يبتون القرار في هذا الوضع إن شاء الله. تقول إن شاء الله زين. نفس ما قلت لكم أنتوا تعرفون أن الجوجيتسو ما بدت كلعبة تنافسية. هاي شيخة فاطمة تقول لك ما وصيت. ها قبل مئات السنين سمعوا سمعوا سمعوا القصة قصة الجوجيتسو من وين بدت. قبل مئات السنين كم مية سنة عاد لا تسألوني مئات السنين في اليابان وكان فن للدفاع عن النفس. ما كانت جوجيتسو ها تعرفين كيف شيخة تعرفين؟ شيخة تطلع وتقرأ وتبحث عن الرياضات يا سلام عليك شيخة. زين كانت فن للدفاع عن النفس يعتمد على الذكاء واستغلال حركة الخصم بدل القوة. الحين يوم بتصير تقول لحق واحد تعال بلعب معك جوجيتسو يستخدم كل ما أوتي من طاقة وقوة حسب يغلبني. ليش استخدم الذكاء استخدم حركاتي حركات استغل حركات الخصم مو بدل القوة. زين يا عبد الله بعد هذا كله تطورت الرياضة وانتقلت إلى البرازيل وظهرت مدارس وأساليب جديدة لين صارت من أشهر الرياضات القتالية في العالم. الحين خبروني أنتم منو جرب لعبة جوجيتسو وشو الأشياء اللي تعلمها من الرياضة هذه. أنا بخليكم الحين مع هذا الفاصل الجميل اللي بيمتعنا فيه خالد شامسي يقولون والله نبغي نصحصح شوية ولكم طيب ما طلبتوا خالد طبعا دائما يمتعنا. أنا مسمينا المايسترو ما أدري في حد مسمينك المايسترو غيري ها؟ أوه قبل توك يا يتوان. الزين خبروني مغامراتكم مواقفكم مع رياضة الجوجيتسو أو إذا تعرفون حد بعد يمارس هذه الرياضة خبروني شو اللي استفاد منها في التعليقات على إمارات FM راديو تيك توك لايف. بنرجع لكم بعد هذا الفاصل تريونا
1: أكثر من أول أحبك

0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.

الله الله يلا هاي اشوف شو يسمونه هاي الكونغو هاي ذكرني في برنامجنا في رمضان كنت كان عندي كان الله نجدد المسا عليكم مستمعينا في برنامجكم كليك. طبعا احنا فتحين موضوع الجيجيتسو الرياضة اللي زاد الإقبال عليها في السنوات الأخيرة وخاصة اللي موجود هني عندنا واللي موجودة في صيف أبوظبي الرياضي. يا جماعة سيروا اللي ما صار صيف أبوظبي الرياضي يسير يحجز الملاعب اللي موجودة هناك يروح يستانس هو وربعه هو وهله هو الصغارية اللي موجودين عنده. رياضات مختلفة رياضات كثيرة لمختلف المستويات لمختلف الأعمار ومختلف حتى الكبار والصغير الكبير والصغير يقدر يروح ويستانس هناك. جميل المكان. فبالنسبة لرياضة الجيجيتسو قلت لكم الرياضة ما بدت كلعبة مثل ما نشوفها الحين, بدت كفن للدفاع عن النفس وين؟ في اليابان. وعقب راحت وين؟ انتقلت للبرازيل, اتطورت اللعبة, طلعت مدارس, طلعت تساليب جديدة لين صارت من أشهر الرياضات القتالية في العالم. إنزين كيف قوانينها يا عبد الله؟ القوانين بسيطة, ما هي ما تعتمد على الضرب, أنتوا بس تبون ضرب. صح أنها هي رياضة من الفنون القتالية ولكن مو بلازم ضرب. الهدف منها أنك تستخدم الحركات والسيطرة علشان تخلي الخصم يخضع, خلاص الخضاع بطريقة قانونية أهم شيء وآمنة, وبيصير تعور الخصم. ما يصير هاي لعبة يا جماعة. الروح الرياضية وين؟ الروح القتالية كنت بقول, الروح الرياضية في الفنون القتالية وين؟ راحت إذا أنت ما بتتبع القوانين وما بتلعب بطريقة آمنة ما يصير. إنزين لهذا السبب يلقبونها أحيانا لعبة الشطرنج البشرية. ليش؟ لأنها تعتمد على خطط وتعتمد على استراتيجيات. ياكم الإعصار, مساء النور والسرور يا الإعصار, يا مرحبا بك ومرحبا بكل اللي موجودين في تيك توك لايف. ناس ما قلت لكم كانوا يسمونها اللعبة لعبة الشطرنج البشرية لأن كل حركة تحتاج تفكير قبل التنفيذ. حلوة هاي, تحتاج تفكير قبل التنفيذ. واليوم وخاصة في الإمارات

ومنضبطين حتى في الرياضة. شيء أشرت علي خا؟ شيء أشرت شيء؟ ما أشرت؟ شيء قال لي أنا يوم انطلق هذا انطلق ما أرفع رأسي. شوف هالخيل يوم ينطلق مرة سيدي أنا تشي ما في. فاطمة الزعاوية أثق بنفسي. زين اللي يثق بنفسه هذه الرياضة الجيجيتسو يا مستمعينا نفس ما قلت لكم تعلمنا الانضباط، تعزز الانضباط فينا، تخلينا نحن منضبطين ملتزمين بالقوانين، ملتزمين بالأمن والأمان والسلامة اللي موجودة حتى في الرياضة هذه، ونسمع كلام المدرب، وتخلينا نحن يعني واثقين بنفسنا وداخلين المباراة. يعني إذا كنتوا رايحين صيف بوظبي لا تكتفون بس أنكم تشوفون وتتمشون. أنا عارف وايدين والله يقولون إحنا جايين نتمشى، حلو المشي رياضة، حلو تتمشون، بس يعني وقفوا عند رياضة الجيجيتسو بتشوفون اللعيبة يلعبون هناك ويتمرنون، ممكن تكون هذه الرياضة شيء جديد تكتشفونه أنتم في حياتكم. زين الفعالية الثانية شو يا عبد الله اللي جايبلنا إياها؟ نحن بعدنا في الفقرة الأولى يا جماعة، فعاليات الصيف. أول فعالية تعرفنا على الجيجيتسو وين اللي موجودة في صيف بوظبي الرياضي. زين الفعالية الثانية شو اسمها؟ تنبض بهلها، مبادرة هي ضمن فعاليات صيف بوظبي الرياضي بعد موجودة هناك بتنظيم دائرة المجتمع في بوظبي. والأجمل في منها فكرتها، يعني بدل ما نشوف مشاريع كبيرة لشركات معروفة، اللي بنشوفها في صيف بوظبي الرياضي اللي موجود في أدنك أكثر من 80 طفل وشاب شو يسوون؟ يعرضون مشاريعهم ومنتجاتهم قدام الجمهور. هذا بحد ذاته دعم لهم علشان يدخلون في سوق العمل ويتعلمون ريادة الأعمال من صغرهم. هاي المبادرة جميلة جدا أمانة. يعني يمكن نحن نروح هناك ونشوف مشاريع بسيطة بالنسبة لنا نحن، شيء بسيط، ولكن بالنسبة لصاحب المشروع هذا يمكن يكون تكون أول خطوة حقيقية لحلم كبير وحاطنا في باله ما نعرف. فمن أجمل التفاصيل هذه اللي بتشوفونها في صيف بوظبي الرياضي إذا سرتوا بعد فيه، بعد موجود صيف بوظبي الرياضي لغاية 23 أغسطس موجودين هناك، موجودين هناك. روحوا، يعني الجميل في التفاصيل أنك تعطي طفل أو شاب فرصة يشرح فكرته. يعني انت يوم بتسير الحين بتسيرون، خاصه مو بس شرط سوق يعني صيف بوظبي الرياضي، حتى يوم بتروحون اماكن فيها مشاريع للاطفال وقفوا واعطوهم فرصه يشرحون، يعني يسالوهم شو هذا المشروع، تعطيهم انت كذي تعطيه ثقه بنفسه انه يتكلم يشرح مشروعه، كذي يتعلم اكثر كيف مثلا انا اعرض منتجي، كيف اوصل الفكره، من وين جتني الفكره. نعطيه ثقة بالنفس، نعطيه أنه يكون واثق باللي قاعد يقدمه باللي قاعد يقوله. هذا بحد ذاته تدريب وهو مو بحاس فيه، بس يوم بيكبر بيحس. فعلا أنا يوم شاركت في هذا المعرض وأول مشروع لي، الناس قامت تتي قامت تسألني شو هالمشروع وكنت أجاوبهم، واليوم أنا أشوفه وين وصلت. يعني 100% اللي بينجح في مشروعه بيقول بيذكر هذه المرحلة في حياته. فحلو يوم نسير نسألهم، أعطوهم فرصة يشرحون فكرتهم، يتعلمون كيف يسوقون لمنتجهم، كيف يتعاملون مع الناس، شيء جميل والله. الفعالية طبعا يعني مش مجرد سوق، الفعالية بالنسبة لي أنا مش مجرد سوق أمانة، بس تعالوا حط مشروعك وتكلم عنه ولا أوقف في البوث مالك. هي مدرسة صغيرة لريادة الأعمال والثقة بالنفس. جميل جدا نشوف نحن الأطفال نعطيهم الفرصة يثقون بنفسهم علشان يوم يكبرون يدخلون ريادة الأعمال. أنا كنت أتمنى يوم كنت صغير أمانة حد علمني، حد دخلني مجال ريادة الأعمال، ولا وين الحين أنا؟ وين؟ مشاريع وبنايات عندي ومحلات. هاي ها خالد أشوف مو مصدق لف وياك الصوت. انزين طبعا هم موجودين، الأطفال هذين موجودين في قاعة رقم 4، طبعا بدوا من 24 يوليو 24/7 ومستمرين لغاية 9/8
2026 يوميا موجودين هناك من الساعة 3

0: ولغاية الساعة 10 المساء. روحوا ومجرد انكم انتوا سرتوا هذا وقفتوا عندهم وسألتوهم لا تشترون، حتى لو ما اشتريتوا تروحون تسألونهم تتكلمون معاهم، هذا بحد ذاته دفع معنوية لهم. انزين يا عبد الله، هذا نقولها الحين، نقولها الحين حلو نقولها، محمد وايد ثلاث ساعات عندنا، وايد عندنا اغاني، وايد فواصل عندنا، نقولها الحين. زين الفعالية الثالثة شو؟ حسب بنصير الفقرة اللي عقب الفعالية الثالثة. بعدنا في فعاليات الصيف مهرجان الوثبة للرطب يا جماعة، منو سار؟ ها حد سار مهرجان الوثبة للرطب؟ ترى مستمر لين 9/8، ما بقى شيء. اليوم كم؟ اليوم 8، ها اليوم 6 اليوم، باقي 3 ايام ويخلص المهرجان، مهرجان الوثبة للرطب يا جماعة. يعني المهرجان يستحق فعلا الزيارة، يعني يتضمن 18 مسابقة و240 جائزة، تخيلوا تتقدر قيمة الجوائز هذه ب 5,600,000 درهم، وبيستمر لين نفس ما قلت لكم 9/8 ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي. سيروا هناك بتستانسون. كثير من الناس يعتقدون أنه مجرد مكان لبيع الرطب، لا أبشركم، لأن الحقيقة أكبر من كذي بوايد. بتشوفون مسابقات لأجود أنواع الرطب ومنتجات النخلة وأكبر عذج وأفضل سلالة من الرطب. الأصحاب الحلال موجودين هناك والأسر المنتجة. أنا أني اشتريت سمن، صار والله اشتريت سمن من هناك يا الله، أمس متعشي يا جماعة ما رمت أود عمري على السمن لين الحين أدوق علينا الحين والله العظيم الأسر المنتجة يا جماعة، هذا بروحة دعم لهم. تقول مريم راشد تقول أنا سرتي شو خدتي من هناك؟ 92 بس تضحك الأسر المنتجة والله يا جماعة ينا يايبين أشياء جميلة والله جميلة. عسل خذت يا الله العسل، والعسل مكود ورطب مكود والتين والهمبة واللو، شو بقول شو بخلي، كل شيء بتحصلونه هنا، والبزار ما بنخلص الحين، كل شيء موجود هنا، ورش وأنشطة للأطفال. يعني ودوا عيالكم الصغارية اللي عندكم حتى هناك بيستانسون، بيتعلمون عن التراث، بيتعلمون عن العادات والتقاليد، بيتعلمون كيف مثلا يسفون الخوص بالنسبة للبنات، كيف يسوون البراقع بالنسبة للبنات، والشباب بيتعلمون عن العادات والتقاليد والسنع الإماراتي. كثيرة من الأنشطة وكثيرة من الورش بتحصلونها هناك. هيئة أبو ظبي للتراث طبعا قايمين بدور جدا كبير في تنظيم هذا الحدث، بدأ من ليوة ورحنا العين والحين ختاما لهذا الموسم، موسم الرطب في الوثبة. طبعا تعرفون أكثر عن الزراعة الإماراتية وكيف كانت النخلة جزء أساسي من حياة أهل الإمارات. يمكن يعني أهم شيء تطلعون فيه أن الرطب مو مجرد فاكهة موسمية، هذا لازم نحن نعرفها. الرطب مش فاكهة موسمية بس، هي جزء من تاريخ وهوية وثقافة الإمارات، فجميل أن احنا نهتم فيها كثير، جميل أن نحن نزرع النخل عندنا، إذا عندنا مكان عندنا ساحة كذي وراء البيت زرعوا نخل، زرعوا. يقول لك في مثل عن نوع من أنواع الرطب خالد، الدباس، يقول لي ما يزرع الدباس ما ياخذ بنات الناس، هذا مثلها، هذا مثل الأولين يقولون هذا حد يعرف من الأمثال يا جماعة؟ حد يسمع مستمعينا؟ شهيتنا بالدهن والله العظيم عن تجربة، ما بيصير الحين أبيع الدهن عندكم، ما يصير والله العظيم شيء جميل. يعني كل فعالية شفتوا، احنا حسب نخلص هاي الفعاليات الصيف، تذكر فعاليات جميلة، افتتاحية البرنامج كليك في أول يمكن 40 دقيقة لاحظتوا الثلاث فعاليات هذه فيها شيء مختلف. جيجيتسو يعلمك الانضباط وتنبض بهلها رواد الأعمال الأطفال، يعني هذه المبادرة تعلمك تبدأ من فكرة صغيرة، ومهرجان الوثبة للرطب يربطك بتاريخك وتراثك. يا سلام، جاهزين بعد فقرة فعالية الصيف بنروح لصحتك في الصيف، ولكن بعد هذا الفاصل تريوني.
1: استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 من أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.
2: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.

0: الله لا لا دخلنا الجو نحن دخلنا المود. قال لي يلا خليك جاهز. انا فصلت انا عشت على الاجواء اللي حطنا اياها خالد الشامسي صراحه جميل. شوف من البدايه بدا شوي شوي شوف بدا التمبو عندك بطيء عقب على يا سلام يا سلام خليها كامله تقول يقولون لك خليها كامله ما يصير خليها كامله بعد عندنا اشياء نبغى نقولها عندنا معلومات بنتكلم بعدنا مطولين ثلاث ساعات الله وكيلكم اليوم وياكم كل يوم وياكم ثلاث ساعات زين الساعة ثمان ما عليه كل اللي تبغونه إن شاء الله بينحط وبنسمع وبنستانس اليوم نستانس معلومات خفيفة أجواء جميلة فواصل جميلة بنستانس فيها بنغير جو بعد يوم طويل يوم متعب للبعض يوم شاق للبعض يمكن طالع من دوامك أنت متضايق يمكن كان عندك ضغط شغل اليوم فياكم برنامج كليك علشان يخفف عنكم هذا الحمل يخفف عنكم يوم طويل يوم متعب يوم شاق يوم كان في كثير من اجتماعات كثير من شغل كثير من الضغط فاليوم ينفرف شوية زين يا عبد الله. فقرتنا الجاية عن شو؟ صحتك في الصيف. صحتك في الصيف خصصتها للأطفال أمانة. يوم كنت أكتب قلت تعالوا الأطفال لهم حق علينا الحين إجازة الطفل هل هي طبعا المدارس وغيرها هل هي راحة ولا فوضى بالنسبة للأهل؟ ها ينا حق موضوع جدا مهم راحة ولا فوضى يعني روتين عيالنا في الإجازة الصيفية الأطفال يعني يتريون الصيف وهم متحمسين أمانة ليش؟ يعني لا مدرسة ولا واجبات ولا نشاط الصبح يلا قومي فلان قومي فلانة الباص يترياك ولا قوم ووصلك مدرسة ما شيء لا منبه يدق من وقت ولا أي مدرسة ولا أي شيء لكن بعد أول يوم من الإجازة تبدأ بعض التفاصيل الصغيرة تطلع مثلا يعني تطلع وتتغير داخل البيت مثلا موعد النوم يتأخر مريم تقول راحة ولا فوضى راحة تقول مريم زين بنشوف فاطمة تقول صح صح شو ما أعرف المهم صح تقول كل شيء صح فاطمة الزعاوي كله تقول صح زين شو التفاصيل الصغيرة تستوي في البيت يعني موعد النوم يتأخر الفطور والريوق يصير في وقت الظهر الناس تتغدى هو يتريق كيف جي الحركة تقل في البيت مريم تقول راحة هاي راحة الحركة تقل شو السالفة الجهاز الذكي والأجهزة الإلكترونية تصير رفيقة الأطفال من أول ما يقومون لين يردون ينامون زين وهني يجي السؤال هل الإجازة معناتها نلغي النظام بالكامل ولا نقدر نخلي الطفل يرتاح ويستانس ولكن ها من غير ما تتحول الإجازة إلى فوضى صحية ها ركزتوا على فوضى صحية أنا أبغي أعرف منكم الحين مشكلة كبيرة تقول أم علي شو لا أم علي شفتي مشكلة كبيرة ترى صدق مشكلة كبيرة إحنا يوم نخلي الأجهزة الإلكترونية التم في يد اليهال من أول ما نشون الصبح إلين ما يردون يرقدون ها شفتي كيف انزين شو أكثر عادة تتغير عند عيالكم في الصيف أنا أبغيكم أنتوا تجاوبوني الحين سواء المستمعين يدخلون على تيك توك لايف ويكتبون لنا إلين ما الإدارة هني يفتحون لنا قسم حق المراسلات مع المتابعين والمستمعين زين تدخلون على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو وتكتبون لنا شو العادة اللي تتغير عند عيالكم في الصيف هل النوم هل ينامون متأخر ولا يطولون في النوم ولا الأكل تزيد شهيتهم للأكل ولا ما يأكلون استخدام الأجهزة وايد يستخدمون الأجهزة ولا يقل نشاطهم وحركتهم بعد تقل خبروني شو أكثر تحدي تواجهونه في نظامهم وتنظيم يومهم خلال الإجازة شاركونا أسئلتكم ومشاركاتكم على تيك توك لايف خلونا نطلع هذا الفاصل ونرجع لكم.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم بيتك هو ملاذك الآمن اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعرب وزراء خارجية دولة الإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بما فيهم النساء والأطفال في انتهاك جسيم للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا إعادة فتح مطار دير الزور الدولي بعد استكمال أعمال صيانته وتأهيله واستئناف تشغيل الرحلات الجوية الداخلية والدولية، وذلك بعد توقف دام 14 عاماً. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع طهران يبدو أنها تسير على ما يرام، مكررا الحديث عن تصوره الإيجابي للمفاوضات لإنهاء الحرب مع إيران دون الخوض في تفاصيل المناقشات. أعربت باكستان في بيان أصدرت وزارة خارجيتها اليوم عن الأمل في أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار مذكرة تفاهم ساهمت إسلام أباد في التوسط لإبرامها. قالت بريطانيا اليوم إنها فرضت عقوبات جديدة تستهدف بها سفناً وبنوكاً وشركات صناعية روسية في أحدث مساعيها لعرقلة تدفق الأموال إلى موسكو التي قد تستخدمها في تمويل الحرب ضد أوكرانيا. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
4: موضوع مهم بكلمك فيه.
5: شو مسوي أنا هالمرة؟
4: الموضوع ما يخص

0: صفيك موضوعنا حساب التوفير ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/SA بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
3: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجات ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.

0: أشوفك وين يا مهاجر؟ وين أشوفك يا مهاجر؟ وين رحت؟
1: مسي عليكم مرة ثانية يوسف الحمادي، مرحبا بك معانا في تيك توك لايف إمارات اف ام. يا سلام يوسف الحمادي دخل يسأل عن شغلة، جاوبتوا يا جماعة؟ جاوبوا. يا مرحبا فيكم مرة ثانية وثالثة ورابعة. انزين تكلمنا عن صحتك في الصيف، وتكلمنا عن الأطفال ومهمة الأطفال في الإجازة، شو ممكن يسوون في الإجازة. ممكن الإجازة تكون إجازة حلوة أو راحة أو تكون فوضى. فإذا دخلت الإجازة وإذا الأطفال ما قاموا يروحون المدرسة، يعني وهم يتريون هاي الفترة يتريون علشان يرتاحون شوي، ياخذون وقتهم، يجمعون طاقتهم، يسوون أشياء جديدة ما سووها خلال الفترة اللي كانوا يسيرون فيها المدرسة. انزين ولكن في نفس الوقت تدخل تفاصيل جديدة في البيت، مثلا تأخر النوم، الريوق، ما حد ينش حق الريوق، يتم الريوق يبرد واخر شيء يتوزع حق الجيران. هاي نظام اول انا اتكلم الحين، يعني ما ادري يعني يا انك انت تروح تنش تسوي لك ريوقك، يا انه ماشي ريوق، كيفك انت، نحط الريوق مكان واحد، تبى تاكل كل، ما تبى تاكل بيتوزع الاكل شوي وبيتوزع الاكل، ما يتم غدا وراكم. فالريوق يتحول الى الغدا يتحول الى ريوق. زين والحركة تقل. لكن نفس ما قلت لكم وسألتكم سؤال، شفتوا عادات، هل في عادة تغيرت عند عيالكم في الصيف؟ مثلا النوم. ها مريم تقول مشكلة كبيرة، هاي هي مشكلة كبيرة، الريوق أهم شيء، الريوق يا جماعة. زين سندويج وفطور عادي. مساء النور والسرور يا عبد الله صالح، مساء النور والسرور. زين شفتوا عادة تغيرت عند عيالكم في الصيف؟ يعني النوم، زاد عندهم النوم، سواء يأكلون زيادة واللي ما يأكلون زيادة. اللي يأكل زيادة حطوا في بالكم يا أولياء الأمور أن هذا الولد يتأخر في النوم، ما ينام سرعة. أيوة أنا أقولكم يا ولا يستخدمون الأجهزة الإلكترونية وايد ويقل نشاطهم، شو لاحظتوا على عيالكم؟ لأن الطفل فعلا يحتاج يرتاح يعيش إجازته، لكن الراحة مو معناتها ما تعني أن كل تفاصيل يومه تختفي، لا. تخيلوا وياي هاي القصة، عائلة بدأت الإجازة الصيفية باتفاق بسيط. أيوة الأول نور، الأول شرط آخر نور. أيوة شو الأكل، نجد تقول والله أكل غير صحي وبدون حركة، هذا اللي اكتشفوه في عيال. يا سا أنت وين دور الأولياء الأمور، وين دور الرقابة الأسرية يا جماعة؟ ما يصير يا نجد، ما يصير. زين تخيلوا وياي هالقصة، عائلة بدأت الإجازة الصيفية باتفاق بسيط، الأبو نش، اسمعوا يا عيال، اسمعوا يا حرمة، اللي أول شرط آخر نور. انزين يا أبو يشوهو، قال أول أسبوع نخلي العيال على راحتهم، يقول حق اللمة الحين. انزين نخلي أول أسبوع نخلي العيال على راحتهم، كيف يعني على راحتهم يا أبو العيال؟ قال أول ليلة ناموا، وقالهم أول ليلة ناموا متأخرين، عادي أموركم طيبة، خذوا راحتكم، يلا أول يوم بنتنازل عن هذا وناموا متأخرين، اسهروا يعني. واليوم الثاني قاموا الظهر. زين وين راح الفطور؟ اختفى الريوق، الريوق استوى غدا. زين وصار أول أكل لهم هي وجبة سريعة العصر، شيء يأكلونه بسرعة العصر، لا توم ناشين العصر متأخرين في الرقاد أمس. بما أنهم قاموا متأخرين ما كان عندهم وقت للنشاط أو طلعة، راح عليهم النهار وقريب بيدخل عليهم المغرب وبتظلم الدنيا. زين شو سووا؟ قضوا أغلب كل وقتهم على الأجهزة، على التلفونات ولا على الأيبادات ولا على البي سي، اللي يلعب بي سي، اللي يلعب بي سي خبرني شو من الألعاب عنده حسب بنلعب مع بعض. زين البي سي ولا على السوني بلاي ستيشن، حلو. زين وفي الليل ما فيهم نوم، ليش يا أبوي يكسيروا ناموا؟ لا أبوي درم متأخرين، ناشين متأخرين، ولأنهم قاموا متأخرين ما تحركوا كفاية. وهذا شو يعني؟ يعني خلال أيام بسيطة تكونت دائرة، سهر ثم نوم متأخر ثم أكل غير منظم ثم حركة أقل وثم وقت أطول أمام الشاشات ثم سهر مرة ثانية، وهي الدائرة شغالة والدائرة شغالة. زين المشكلة تعرفون من وين بدت؟ من وين بدت المشكلة؟ بدت بقرار، ما بدت يعني بقرار كبير، لا الأبو شو قال؟ قال اول اسبوع خلوهم مشكله في الابو. حط في بالك المشكله مش في الابو، لا في التفاصيل الصغيره، تاخير النوم ليله واحده ورا ليله ورا ليله استوى كل هذا. وعلشان نحافظ، هذه نصيحه يا جماعه، عشان نحافظ على صحه عيالنا ما نحتاج نحول الصيف الى مدرسه مره ثانيه. احنا ما نقول كونوا انتم ملتزمين معاهم شديدين معاهم حتى في اجازاتهم الصيفيه، لا نحتاج بعض التفاصيل المرنه والواضحه، يعني نكون مرنين شويه مو شديدين. يعني اول شيء انا بقول لكم طريقه، اول شيء يكون لليوم شكل عام، لازم تسوون انتم شكل، انتم اولياء الامور، انتم اللي مسؤولين عنهم، مو بلازم جدول بالدقيقه لازم انت شو تسوي من اول ما تنش، لا، لكن يكون في وقت تقريبي للنوم. يعني انت في الساعة الفلانية بين الساعة الفلانية لازم تكونون نايمين يا جماعة، انزين، وينشون في وقت معين، مش بعد بالضبط بوقت، يعني بالضبط الوقت لازم ينشون تسع خلاص تسع ناشين، لا، والأكل في الوقت من كذا لكذا، والنشاط أو الحركة الرياضة أو يصير نسوي النشاط لازم يسوونه في بين هذه الساعة وهذه الساعة، هذه شغلة الأولى. انزين، ثاني شغلة الخيارات الصحية تكون سهلة وموجودة قدامهم. نجد تقول A3 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجد تقول عشان يكون ما في ملل أشغلهم لا يشغلونكم. اشغلونهم لا اشغلونهم لا يشغلونكم، صدقها والله صدق. زين، الشغلة الثانية نفس ما قلت الفواكه لازم تكون قدامهم مغسول ومقطعة وعندهم على الطاولة قدامهم، سهروا وشافوا الفواكه ردوا بياكلون، يعني الخيارات الصحية لازم تكون عندهم. انزين، وجبة خفيفة صحية في مكان واضح عدال الفواكه. بعد الماي قريب من الطفل، ضروري جدا يا جماعة في فصل الصيف لازم نخلي عيالنا يشربون ماي بكميات كافية علشان يغذون ويرطبون جسمهم، بدل ما يكون الخيار الأسهل عصير محلى وعلب كذي عصير أو مشروبات غازية. هذه الشغلة الثانية. إنزين، الشغلة الثالثة والتفصيلة الثالثة، الحركة تكون ممتعة مو بعقاب، لازم تسوون رياضة، وإذا ما سويت رياضة يويلكم، لا لا ما في شيء اسمه عقاب. أعطوهم أنتم حببوهم الشيء، تحط زين شو عشان يكون ما في ملل، هي لازم حسب ما يكون في ملل. يعني مثلا نخليهم يسيرون يسوون يعني يسبحون سباحة مهمة، ركوب الدراجة الدراجات الهوائية السيكل، الجري، نوديهم صيف بضابي الرياضي نجري وياهم، أيوة، وفي المولات في دبي مولاثون، في كل المولات سيروا جروا وياهم، لعبة جماعية تلعبونها مع الصغارية. زين، أو حتى الحركة بشكل عام، أو حتى التحدي يسوون بينكم بين العائلة تحدي بسيط داخل مكان مكيف كذي، مو بلازم حتى تسيرون برا. الهدف من هذا كله شو؟ ان الهدف ان الطفل يتحرك يوميا، لكن بالنشاط اللي نحن نبغيه نحن نحبه. زين يا عبد الله، التفصيل الرابع، الاجهزه ما تكون هي النشاط الوحيد، بدل ما نقول للطفل سكر الجهاز ولا بكسره ولا ما ادري، وايد سمعته وايد سمعته، سكر الجهاز ولا والله اكسره، ما يصير يا جماعه، نعطيه بديل حقيقي. انت تقول له لا تسوي كذي وما تعطيه بديل، ما يصير. تعطيه مثلا رسم، البنات طبخ نعلمن، تمثيل نسوي حركة كذي بالبوبت، نسوي الدمى هذه اللي تتحرك، تركيب الأشياء الليجوز هذه نركبها مع بعض، نتعلم عزف، الريشة نلعب لعبة الريشة، أو مخيم يكتشف فيه مهارة جديدة. في مخيمات كثيرة أمانة، وخاصة بدأت في الصيف وايد أماكن مسوين مخيمات يعلمون الأطفال كثير مهارات، ما يخلص المخيم إلا الطفل متعلم شيء جديد، لأن الفراغ إذا ما عبيناه بشيء ممتع للأطفال الشاشة بتعبيه بروحها، ما يعني الأجهزة اللوحية هذه والإلكترونية هي اللي بتتولى الموضوع. بن علي يقول والله الطفل اللي عمره 4 سنوات عقله يوزن بلد، ما شاء الله تبارك الرحمن، تأخذ منه العلم والمعرفة. نعم، ترى الجهال الحين ما شاء الله عليهم كل شيء يعرفون، مطلعين على من خلال على العالم من خلال الأجهزة اللوحية، ولازم تكون في رقابة على الأجهزة يا جماعة. نجد تقول بالضبط هذا اللي أقول لك، عطهم فعاليات عشان ما يملون ويطفشون وينشغلون الوالدين. أيوة، لازم نسوي لهم فعاليات، إنزين، أما النوم فهو يعني مو بوقت ضايع من الإجازة، وقت النوم هو اللي ينمو فيه جسم الإنسان ويستعيد فيه نشاطه ويرتب فيه، يعني يرتب في دماغه الأشياء اللي تعلمها وعاشها خلال اليوم. حتى لو تأخر موعد النوم يعني شوية لين نص الليل، المهم

0: ما ينقلب الليل نهار والنهار ليل. لكن يمكن الحل وين يكون؟ في الاختيار بين الراحة والانضباط. لازم يكون فيه نخيرهم يكون فيه انضباط. الحل في التوازن، نخلي الطفل يختار نشاطه لكن داخل خيارات مناسبة. نعطيه وقت للجهاز، ما نمنعه، أخذ وقتك للجهاز عقب نعطيه خيارات ثانية، لكن ما نخليه ياخذ وقت النوم والحركة والعائلة ويخفف الروتين ويخفف الحركة. ما نلغيه بالكامل. هذه النقاط المهمة. خلاصة الكلام من هذا كله، يمكن يعني صحة الطفل هي الصيف، في الصيف ما تعتمد على قرار كبير نسويه مرة واحدة، نعتمد أو تعتمد على تفاصيل صغيرة تتكرر طول اليوم. موعد نوم معقول، ماي يشربون ماي قريب منهم، الماي قريب منهم، وجبة خفيفة صحية قريبة منهم، ساعة حركة، وقت مع العائلة، ومساحة يكتشف الطفل فيها موهبة أو هواية جديدة. كثير مهمة هذه النقطة، لازم نكتشف مواهبهم وهواياتهم. لو نحن ما اكتشفنا وما بيعرف، لازم يجرب. الإجازة من حق الطفل تكون ممتعة، لازم يستانس ويتعلم فيها، لكن أجمل إجازة هي اللي يرجع منها للمدرسة مرتاح، نشيط، متعلم شيء جديد، مو محتاج إجازة ثانية علشان يتعافى منها. هذه كانت فقرة صحتك في الصيف. تريوني بعد الفاصل بننتقل لكشخة الصيف. يا سلام، شو يقابلكم؟ بتعرفون عنها، بتعرفون عليها بعد هذا الفاصل.
1: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 9 أغسطس قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: ورجعنا لكم مستمعينا في برنامجكم كليك اليومي من الاثنين للخميس من الساعة 5 العصر إلى 8 بالليل، 3 ساعات متواصلة نحن نبث على الهواء مباشرة، سواء على تيك توك لايف في إمارات FM راديو أو عبر الأثير. ممكن تسمعونا وين ما كنتوا، إذا تبون تشوفونا وتسمعونا وتشاركون معنا عبر الرسائل اللي موجودة في تيك توك لايف، ممكن تشاركون، تدخلون على حسابنا وتستانسون معنا ب المعلومات والفواصل الغنائية اللي تغير يومكم أمانة. إنزين، إعدادنا اليوم في فقرات، الفقرة الأولى كانت فعاليات الصيف، الفقرة الثانية اللي هي كانت صحتك في الصيف، وتكلمنا عن الأطفال وإجازة الأطفال في الصيف، كيف نحن نخليهم يستغلون الإجازة بشكلها الصحيح. إنزين، الفقرة الثالثة مستمعينا شو هي؟ كشختك في الصيف. الله، عاد اللي يطلعون بكشخات الصيف حدث ولا حرج يا جماعة، وشفتوهم كثير سواء في المولات سواء وين ما كنتوا تروحون، كشخة الصيف لها طعم ثاني، بساطة اللبس، الألوان الجميلة، ها الصيف الصيف لها متعة، لها كشخة، ولا شو رأيكم أنتوا في كشخة الصيف؟ يمكن أكثر نصيحة نسمعها هي شو، شوف الصيف شو نسمع، لا تلبسون أسود في الصيف يا جماعة، أسود لا تلبسون، ليش ما نلبس أسود؟

0: منو طلع فكرة ان انا ما البس اسود في الصيف؟ منوها انت قولوا لي بس. كشوخي تقول 92 حد قالكم لا تلبسون اسود في الصيف؟ زي ليش؟ هذا سؤال، سؤال وجيه. انا اسألكم الحين ليش ما تلبسون اسود في الصيف؟ ها والابيض او ان الاسود يمتص اشعة الشمس والاسود يعكسها، يعني هل هالكلام منطقي الحين تشوفونه انتو تسمعونه؟ هل هذا الكلام منطقي؟ هل الأسود يمتص أشعة الشمس حسب شي يقولوا لكم لا تلبسون أسود في الصيف والأبيض عكسه يعكس أشعة الشمس؟ ما أدري يعني. لكن لو قلت لكم أن بعض أهل الصحراء في زمان أول 90 تقول أحس صح، أحس ما بدي أعز هي أو لا. إنزين يقول لكم أهل الصحراء قبل هالبر كانوا يلبسون ملابس ألوانها سوداء بس فضفاضة أو سيعة، الملابس سوداء فضفاضة في عز الصيف، سيارة سوداء تكون أحر من البيضة، يعني كيف أكيد يعني أحر من البيضة. زين أنا أقول لكم الحين على الملابس، أنا أقول لكم أنا مو وديتيني دي السيارات، على الملابس يعني قبل أهل الصحراء وأهل البر كانوا يلبسون ملابس سوداء وفضفاضة في عز الصيف، أكيد بيجي سؤال عن يوم تسمعون هالكلام بيجي سؤال في بالكم، هل كانوا ما يعرفون أن الأسود يمتص الحرارة ولا في شيء ثاني إحنا ما انتبهنا له أصلا؟ هذا هاي المعلومة بتخلينا نفكر صراحة. خلونا نسمع منكم مستمعينا، نبغى نشوف تعليقاتكم وتفاعلكم عن الموضوع في عز الصيف، شو اللون اللي تختارونه غالبا، الأبيض ولا الألوان الفاتحة، ولا تحبون الأسود حتى في الصيف؟ أبغي رأيكم في هذه الأشياء، يعني الأهم لون اللباس ولا لون القماش وقصته؟ ما أعرف، خبروني أنتم يعني من غير شذي. خلنا نشوف تفاعلكم في التيك توك لايف. نحن وين بنروح الحين؟ بنروح إلى مهرجان الوثبة للرطب ومعانا زميلتنا نعمة الشحي علشان تنقل لنا الأجواء اللي موجودة هناك. نعمة مسيتي بالخير.
1: يا مرحبا، مسي عليك يا عبد الله وعلى المستمعين بالخير. طبعا مثل ما قلت نحن في قلب مهرجان الوثبة للرطب من ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد، ومع استمرار أيام المهرجان نشوف كيف أصبح هذا الحدث أكثر من مجرد مناسبة موسمية، بل منصة تجمع المزارعين والمنتجين والمهتمين بالقطاع الزراعي في مكان واحد. واليوم ما عاد الرطب يرتبط بالمائدة الإماراتية فقط، بل أصبح جزء من اقتصاد زراعي متطور، وهذا الواضح اليوم في المهرجان أن الاقتصاد الزراعي المتطور يعتمد على رفع جودة الإنتاج وتشجيع المنافسة ودعم المزارع الإماراتي أن يوصل بمنتجه إلى أعلى المعايير. وطبعا لهذا السبب ما تعتمد لجان التحكيم اليوم في المنافسات أو المسابقات الحاصلة في مهرجان الوثبة للرطب على حجم الثمرة فقط، وإنما تنظر إلى مجموعة من المعايير مثل واللي تعكس مثلا جودة الثمرة وغيرها من التفاصيل، وهذه التفاصيل طبعا تعكس مستوى العناية والاهتمام من قبل المزارع الإماراتي بالمحصول من بداية الموسم وحتى موعد الحصاد. وطبعا مستمعينا هذه النوع من المنافسات تشجع المزارعين على تبادل الخبرات وتطوير أساليب الزراعة والاهتمام بالجودة، وهذا طبعا ينعكس في النهاية على المنتج المحلي اللي يصل إلى المستهلك. ومن هني طبعا ما يكون مهرجان الوثبة للرطب مجرد احتفاء بالماضي، بل استثمار في مستقبل الزراعة الإماراتية والمحافظة على قطاع يجمع بين الموروث والجودة والاستدامة. وإن شاء الله يا عبد الله لنا رجعة ثانية بتفاصيل أكثر وترجع لك الكلمة.
0: شكرا يا نعمة الشحي، موجودة في مهرجان الوثبة للرطب على هذه يعني الرسالة الجميلة، وعطتنا لمحة كذي عن مهرجان الرطب والمشاركات اللي موجودة وأهمية مثل هذه المهرجانات. مستمعينا لازم تروحون، باقي 3 أيام عن المهرجان وبيخلص، روحوا واستانسوا وخذوا سمن، اشتروا سمن من هناك يا جماعة. أهم شيء أوصيكم. شكرا يا نعمة. مستمعينا نخليكم مع فاصل قصير وراجعين لكم مكملين باقي فقراتنا من برنامج كليك تريونا.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفروليه جروف 2006

0: 26 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XL Home.com على كافة التشكيلات.

هل انتم من عشاق اللبس الاسود في الصيف يا جماعه؟ ومنو قالكم لا تلبسون الاسود في الصيف بتموتوا الحار؟ لا ما يخص ما يخص ما يخص نهائيا. انا جايب لكم المعلومه اللي تثبت عكس هذا الكلام نهائيا. قلت لكم عن الناس اللي اهل الصحراء اللي كانوا يلبسون ملابس سوداء وفضفاضه في الصيف عز الصيف. ما ادري انا هل هم ما يعرفون ان الاسود يمتص الحراره ولا في شيء ثاني نحن ما انتبهنا له. انزين انا جايب لكم القصه بتفاصيلها. في اواخر السبعينات مجموعه من الباحثين لاحظوا سؤال غريب تكرر كثير، ليش بعض اهل الصحراء يلبسون ارديه وملابس سوداء مع انهم يشعرون يعني في اجواء يعني شديده الحراره، يعني هناك عايشين في حر في عز الصحراء في الصيف في نص الصحراء. قرروا يدرسون الموضوع بشكل علمي، ما بيقولون احتمالات ما يحطون احتمالات، لا قالوا خلنا ندرس الموضوع يا جماعة، تعالوا يا علماء يا فلان بن فلان فلان بن فلان زقروني عاد أنا سرت وياه، قالوا تعال درس الموضوع يا عبد الله ويانا. انزين حاضرين، ليش شو صار؟ والله لا الناس أهل الصحراء يلبسون ملابس سوداء في الحر في عز الحر وفي نص الصحراء، ليش يا جماعة هذا الشيء؟ انزين بموضوع علمي الحين بشكل علمي درسوا الموضوع يعني قارنوا بين رداء أسود ورداء أبيض في ظروف صحراوية مثل ما نتوقع. الرداء الأسود امتص حرارة أكثر من الشمس، انزين حلو، لكن المفاجأة وين؟ أن الحرارة هذه الحرارة الإضافية ما وصلت إلى جلد الشخص نفسه إلى جسمه بنفس المقدار. ليش يا ترى؟ لأن الرداء أو اللبس الأسود ما كان ضيج عليه وما كان ملتصق بالجسم. نجد تقول متأكد نادوك شو زقروني العلماء هذاك الوقت، يعني أنا يعني إذا أنا عايش من هذاك الوقت بقدم برنامج كليك مع هذا تعبير مجازي، يعني أنا حجيشكم الجو يعني زرفتوا. منو فاطمة الزعابي تقول لوني المفضل الأسود، حلو بس هل تلبسين الأسود في الصيف؟ هذا السؤال. وليش؟ أو أنا لابس أسود الحين حلو بس الحين مكان مكيف، لا برا مومياء سينجي. انزين الحين ليش الحرارة يوم درسوا العلماء درسوا الظاهرة هذه اكتشفوا والله ان صح ان الاسود يمتص حرارة الشمس اكثر، لكن المفاجأة ان الحرارة الاضافية ما وصلت الى جسم الانسان. ليش؟ لان اللبس ما كان ضيج وكان وسيع وفضفاض اللبس، وفي مسافة بين القماش وبين الجلد. إنزين وهذه المسافة شو تسوي؟ تسمح للهواء أن يتحرك داخل اللبس بين اللبس وبين

0: للجسم ويساعد على حمل جزء من الحرارة بعيد قبل ما توصل إلى الجسم. عرفتوا شو السبب؟ في النهاية شو؟ كانت كمية الحرارة اللي اكتسبها الجسم متقاربة في الرداء الأسود والأبيض متساوين، يعني اللون كان تفصيل مهم لكن مو بالتفصيل الوحيد. يعني قصة اللبس وسماكة القماش هذه كلها تفرق، ووسعه ولا انه ضيج هذا كله يفرق، وحركة اللي هو داخل اللبس بين اللبس وبين الجسم كلها تلعب دور. عسب كذي يوم تختار ملابس الصيف ما يكفي نسأل شو اللون، ها نلبس ملابس والله ألوان فاتحة أحسن في الصيف لأن والله اللون الغامج والألوان الغامجة تمتص حرارة أكثر. مب هذا السؤال والجواب هذا مش كفاية. في نصهم يقولون هل نختار القماش يكون خفيف، هل يعني نسأل هل يسمح بمرور الهواء، هل اللبس واسع ومريح، كل هذه الأسئلة لازم نحن نسألها، ولا يعني ولا يضيج ويحبس الحرارة والرطوبة على الجسم. هذه الأشياء هذه لازم نبتعد عنها. الأشياء الضيجة في الصيف ما نلبسها. الأسود يعني في الأسود هي قطعة يعني قطعة زينة ممكن تلبسونها في الصيف بس بشرط تكون واسعة وفضفاضة. الزين الأبيض بعد إذا كان القماش ثقيل وما يسمح بمرور الهواء يمكن يكون يعني مش مريح، يمكن يكون يحبس حرارة بينه وبين الجسم في الصيف. مو بشرط والله اللون الفاتح لا اللون زين، إذا ما اخترنا القماش ما اخترنا قصة القماش واللبس هذا تكون مريحة لنا نحن ما بنستانس ولا بنرتاح ولا بنحس أن اللبس هذا مريح في فصل الصيف. الخلاصة من هذا الكلام شو؟ من كشخة الصيف إلا الأناقة والراحة ما تعتمد على اللون بروحه، تعتمد على التفاصيل كلها، اللون القماش القصة التهوية. لازم نعرف مثلا في أقمشة تكون مسكرة مرة ما يمر منها نسمة هو ما تمر نسمة هو ما تمر في أقمشة لا تحسون أن الهواء يدخل بين الأقمشة ويبرد على الجسم، هذه شغلة وايد مهمة. وهذا يثبت فكرة واحدة، أحيانا تفاصيل صغيرة ننساها لكن تغير النتيجة بالكامل. فحسب كذي في كشخة الصيف لا تختارون بس اللون، اختاروا القصة والقماش والقماش يكون فيه تهوية وانه ما يكون لازق في الجسم يكون وسيع نوعا ما. ومن تفاصيل اللبس اللي تغير احساسنا بالحر نروح لتفاصيل غريبة يمكن تغير نظرتنا لشيء نستخدمه كل يوم، قصة عجيبة واختراع بدأ من موقف ما كان في الحسبان. كل هذا بتعرفونه في فقرة أغرب شيء ولكن بعد الفاصل تريوني.
1: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.

0: ويا مرحبا بكم، بعدنا مستمرين في برنامج كليك. طبعا نمسي على كل اللي موجودين وكل اللي انضم لنا، نرحب بكم مرة ثانية. مروان مسيت بالخير، ونرحب بك معانا، نرحبك استويت مال هالليوة. مرحبا بكم، يا سلام عليكم وسهلا، والله العظيم ينا مونسينا صراحة، اللي متفاعلين موجودين معنا واللي ياسين يسمعونا. أمانة نحن البرنامج هذا لولاكم لم يقام ولن يقام أمانة. المواضيع اللي موجودة منحطها علشان أنت تغيرون جو وتستفيدون أيضا. زين، منو معنا بعد؟ نسير وين نسير؟ نسير ليوا بعد؟ مو بليوا، أنا وين ليوا؟ أنا وين راح بالي ليوا يا جماعة؟ أنا في وادي في ليوا. كنا في ليوا وسرنا العين وردينا الوثبة، مهرجان الوثبة للرطب. ونعم الشحي بعد مجهزت لنا رسالة بعد جميلة كذي بتختم فيها طلعتها. مرحبا بك
1: يا
0: نعمة.
1: يا مرحبا يا عبد الله. طبعا نحن وعدنا المستمعين ان يكون لنا رجعه بتفاصيل نعم. اكثر عن ابرز المشاركات
0: نعم.
1: ويبنى لكم مشاركه متميزه معنا الاخت نعيمه سالم الجنيبي من مدينه ابوظبي. طبعا الاخت نعيمه هي مشاركه في مهرجان الوثبه للرطب ومتخصصه في منتجات العسل وصاحبه محل هاني كراون، محل حاصل على ميداليات عالميه ومنها ميدالية ذهبية في جوائز لندن العسل، في عسل السدر وعسل السمر، وميدالية بلاتينوم في باريس في كريم سم النحلة، وميدالية ذهبية في باريس كذلك في جودة عسل الزهور. يا مرحبا أخت نعيمة، إذا بتحدثينا أكثر عن مشاركتك اليوم في مهرجان الوثبة للرطب.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصراحة أشكر هيئة التراث اللي أتاحت لنا الفرصة هاي نعرض المنتجات اللي عندنا والعسال المتنوعة في البلاد، عسال برية، في عندنا عسل السمر، عسل السدر. أول قبل كان العسل السدر والسمر، الحين ما شاء الله عندنا الأشخر، عندنا الحرمل، عندنا الشوع، عندنا عسال لا تعد ولا تحصى، وكلها منتجات بلادنا الحمد لله.
1: والجميل أخت نعيمة أنك ذكرتي واللي شفته عفوا في المحل عندك أنك واكبتي التطور اليوم في الاقتصاد، وما التزمتي فقط في إنتاج العسل، ولكن استخدمتي العسل كمكون أساسي في منتجات مطلوبة اليوم في السوق، واللي فهمت منك أنه إنتاج منزلي في المنزل نفسه. ولكن أنا حابة أسمع منك، حدثينا عن الدعم اللي لقيتيه في العشر سنوات الماضية من فتحتي المحل إلى اليوم.
2: الحمد لله رب العالمين. كنا قبل أغلب النحالين يتخلصون من شمع النحل، بس الحين احنا فكرنا النحل استغليناه وصفيناه واستخدمناه في إنتاج كريمات ومعالجة في الأعصاب، حتى استغلينا سم النحل في علاج البشرة، في علاج المفاصل. كريم سم النحل حصلنا على بلاتينيوم، وسوينا منه كريم مرطب، سوينا منه فازلين طبيعي من شمع النحل وزيت الزيتون، والحمد لله رب العالمين. يعني وصلنا للعالمية ببلادنا الحمد لله. والشكر الأول وشكر موصول للشيوخنا الداعم الأول لنا، فالمفروض منا نحن يعني نوصل بلادنا للعالمية، هذا أغل شيء يعني نوصله، ويطول الله في عمارهم إن شاء الله ويعطيهم العافية. والشكر موصول لهيئة الزراعة والسلامة الغذائية بعد ما قصروا وعطونا دورات الصراحة في تربية النحل وفي الخلايا وفي النحل وفي الملكات، يقاموا يعطوا يوزعون علينا ملكات، جزاهم الله خير. شو نبغى أكثر من شيء؟
1: ربي يسلمك، شكرا لك أخت نعيمة. ومثل ما سمعتوا مستمعينا، هذه من أبرز المشاركات هني في مهرجان الوثبة للرطب، وهذا رائد الأعمال الإماراتي دائما متميز، ولنا إن شاء الله تغطيات قادمة لأبرز المشاركات في المهرجان. وترجع لك الكلمة يا عبد الله، وشكرا لك.
0: نعم، خدتي عسل ولا ما خدتي؟
1: طبعا خذت وراجع للمنتجات.
0: يا سلام،
1: كريمات وي ومرطبات.
0: اهم شيء انا يوم سمعت تذكر المنتجات وتذكر شو اللي بنستفيد من العسل، قلت لا ناعمه اكيد خلصت كل العسل اللي هناك.
1: اكيد هذا شيء اكيد يا عبد الله. وطبعا اشجع المستمعين انهم يجون وياخذون ويلقون نظره على الابداع الموجود هنا عندنا في السوق. دائما رائد الاعمال الاماراتي، اكرر وارد وزيد، مبدع ويستخدم يجمع بين تراثه وبين التطور الحديث اللي حاصل معانا هني في دولة الإمارات.
0: فعلا يا نعمة مشكورة وجزاك الله خير، ما قصرتي، دائما تجيب لنا كذي زوايا جميلة، واللي ترى في الكومنتات الحين يقولون لا يبالي عسل وكل حد يبغي عسل.

0: جاهزين اكل
1: لا ان شاء الله بدي بلكم ابداع اكثر
0: بس باذن الله يعطيك العافيه ما قصرت يا نعمه
1: ربي يسلمك شكرا حي. لك
0: مشكوره يا نعمه من مهرجان الوثبه للرطب طبعا نفس ما سمعتوا يا جماعه فوايد العسل جميله جدا فاطمه تقول صوتي حلو مو من العسل من شو هي صوتك حلو حد قال والله في بلاعيم ابغى اخذ عسل طلعت الحين الاعذار الحين الناس تبغي عسل سيروا بوي مهرجان الوثبه للرطب العسل موجود واللي بغى سمن موجود واللي منتجات النخله وكل الفن اللي طالع من النخله ايضا هناك بتحصلونه الاسر المنتج يا جماعه قايمين بدور جدا كبير والجهات المنظمه ايضا موفره لهم كل سبل النجاح والتطور في ورش تطويريه لهم علشان يستفيدون ويطورون من منتجهم شيء جميل امانه اكل بالليل والصبح تقول عسل فاطمه الزعابي حلو العسل ممتاز شفاء العسل ولا لا ايوه حد هني ياس يطير عسل يطير ذباب نحل في الكومنتات يا جماعه زين يا جماعه نحن بنوقف اللي بعد هذا الفاصل بنطلع وبنرجع لاغرب شيء اغرب شيء عن شو انتوا سمعتوا عن مكتبه في العالم اغرب مكتبه في العالم تستعير شخص بدل ما تستعير كتاب هذه انا ما سمعت هذه اول مره اسمعها بنتكلم عنها بعد هذا الفاصل تريوني

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في شأن البدء في تطوير المشاريع والمبادرات الجديدة التابعة لبلدية دبي، أعلنت البلدية بدء تنفيذ مشروع إضاءات خور دبي الذي يهدف إلى تطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة على امتداد خور دبي بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات وبتكلفة تنفيذ تبلغ 80 مليون درهم. أعلنت ألف للتعليم القابضة BLCM.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 9 أغسطس قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
2: كل شيء صيفي بكليك واحد، معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

ورجعنا لكم مستمعينا في برنامج كليك مع الفقرة اللي بعدها. الفقرة هذه شو؟ فقرة أغرب شيء سمعته عن أغرب مكتبة في العالم. تستعير، مو تستعير كتاب، لا تستعير شخص. تخيلوا أنت وياي تستعير شخص بدل ما تستعير كتاب. وصلنا لفقرة أغرب شخص، أغرب شيء. خلوني أسألكم سؤال قبل لا أبدأ بالفقرة. يوم تسمعون كلمة مكتبة شو أول صورة تي في بالكم؟ أكيد مكان هادي، رفوف طويلة، آلاف الكتب، كل كتاب يحكي قصة مختلفة عن الثاني. زين، واحد يقرأ في التاريخ، واحد يدور رواية، واحد يتعلم لغة، واحد يبي يطور نفسه. يعني باختصار المكتبة بالنسبة لنا مكان نستعير منه المعرفة، صحيح؟ صحيح. ولكن لو قلت لكم أن في مكتبة حولت الفكرة كلها وصارت تخلي الناس يستعيرون إنسان بدل كتاب، أكيد أول سؤال يجي ببالكم، كيف؟ عبد الله من وين جايب هالمعلومة أنت؟ صح إن أنت الحين مزوي إعداد الحلقة، بس مش معناته المعلومات صحيح. صحيح المعلومة يا جماعة، تعبان على الإعداد، أنا تعبان. زين، لو عندكم الحين فرصة تجلسون مع أي شخص في العالم لمدة نص ساعة بس. مرحبا، ويلكم باك فاطمة و92 وكل اللي موجودين، ومريم راشد ومروان، كل اللي موجودين في تيك توك لايف اللي يسمعنا عبر الأثير بعد ما نمسي عليكم، ومرحبا بكم اللي انضم لنا بعد، يا مرحبا بكم وسهلا في هذه الساعة الثالثة. هاي الساعة الثالثة، الثانية هاي الثالثة، هاي الساعة سبع، والله ما شاء الله عد الوقت. شوف الوقت الحلو يعدي بسرعة يا جماعة، شفتوا كيف؟ نزين، الحين لو عندكم نص ساعة تبغون تجلسون مع أي شخص حول العالم، عندكم نص ساعة بس، وهذه فرصة تجلسون مع شخص أي مكان في العالم، منو بتختارون وليش؟ هل بتختارون شخصية تاريخية؟ هل بتختارون رائد أعمال، مخترع، رياضي، أو يمكن شخص عادي لكن عنده قصة تستحق أنها تنسمع؟ أو أشوف تفاعلكم على التيك توك لايف، منو بتختارون وليش؟ لكن الجميل في هذا الموضوع يا مستمعينا أن في مكان في العالم حقق هذه الفكرة بطريقة مختلفة تماما. إنزين، من وين جت هاي الفكرة؟ من وين جت هاي القصة؟ من اخترع هذه الفكرة أصلا؟ يقولكم القصة بدأت في الدنمارك قبل أكثر من 20 سنة. إنزين، كان في مجموعة من الشباب يناقشون مشكلة موجودة في كل المجتمعات، أن كثير من الناس يحكمون على غيرهم قبل حتى ما يعرفونهم. يمكن يعني نحكم على شخص بسبب شكله أو بسبب جنسيته أو دينه أو مهنته أو حتى بسبب إشاعة سمعناها عنه. وايد سمعنا، وايد. إبراهيم إبراهيم يا مرحبا بك يا إبراهيم، يا مرحبا بك. هذا يقول والله يبغي يقابل تاشر رئيسة وزراء بريطانيا. يا سلام عليك، شو الحوار وليش؟ انزين، يعني قلنا منو تبغي تقابل وليش؟ مرة عفد هناك هو إبراهيم جمال. ليش يا إبراهيم ليش؟ انزين، والله وايد ناس مروا علينا في حياتنا أو يلسنا معاهم، نسمع يعلق على فلان أو حكم على فلان بناء على شكل الخارجي بدون ما حتى يسمع منه، بدون ما يعني يندمج معاه. كثير من الناس كذي. زين، يعني فطلع واحد منهم شو قال من مجموعة الشباب هذه، لأن كانوا يناقشون مشكلة موجودة في كل المجتمعات أن الناس يحكمون على غيرهم قبل لا يعرفونهم. فشو قال؟ طلع واحد من الشباب قال ليش ما نخلي الناس يتعرفون على بعض بطريقة مختلفة؟ يعني يو الشباب كذي فكروا

0: في واحد حتى طرش لي مسج قال لي عبد الله شو اسوي الحين شو اقول؟ زين غير العلماء هذه اليوم العلماء هذه لاك يوم اجتمعوا في هاي غير الشباب هاي طرشوا لي مسج عبد الله الموضوع 1 2 3 شو اسوي؟ زين شو قالها واحد منهم؟ قال ليش ما نخلي الشباب يتعرفون على بعض بطريقه مختلفه؟ وهني طلعت فكره المكتبه البشريه. بدل ما تدخل المكتبه تختار كتاب، تدخل وتختار شخص. نعم شخص مثل ما سمعتوا يا جماعة، شخص حقيقي يطلع لكم ويجي قدامكم ويتكلم. كل شخص يعتبر كتاب مفتوح، لكن بدل الصفحات عنده تجربة حياة، عنده تجربة هو مر فيها. بدل ما تقرأ قصة تسمعها من صاحبها الأصلي. يمكن تستعير شخص فقد بصره وتسأله كيف تغيرت حياتك، يمكن تستعير لاجئ وتسمع منه رحلة بدت من الحرب وانتهت ببناء حياة جديدة، أو حتى شخص عاش مع الاكتئاب. كل هذه الأشياء. فأنتوا خبروني لو عندكم الحين هذه الفرصة، شو منو من الأشخاص بتستعيرون وشو القصص اللي تبغون تسمعونها؟ خلونا نروح الحين وين؟ مهرجان الوثبة للرطب، بعدها ناعمة الشحي موجودة معانا وبتنقل لنا رسالة جميلة ويمكن حد وياها بعد. خلونا نشوف ونسمع. مرحبا ناعمة.
1: مرحبا عبد الله، نحن وعدناكم وعدنا المستمعين أن نرجع بأبرز المشاركات ولقينا مشاركة مميزة أخرى. معنا الأخ صالح المزروعي ممثل مشروع نوات. طبعا المشروع أنا ما بحرق عليكم، هو بيعطيكم التفاصيل، تفاصيل المنتجات، تفاصيل مصدر المشروع نفسه. وأخ صالح الكلمة عندك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يسعدني أن أكون متواجد في مهرجان الوثبة للرطب للنسخة الأولى تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد حفظ الله وبتنظيم هيئة أبوظبي للترف. مشروع نواتي أو فكرة نواتي مشروع امرأة إماراتية حاولت تفكر خارج الصندوق، حولت نوات التمر إلى طحين نوات التمر، ومن خلاله استفادت من القيم الغذائية في نوات التمر وخلتها في المنتجات الغذائية اللي موجودة عندنا. بداية الفكرة جت من مقولة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حفظه الله يرحمه، يوم قال عطونا زراعة أضمن لكم حضارة. عرفنا أن الدول تقاس بعض الدول تقاس من حضارتها من من من الزراعة. بدينا نسوي المنتجات منها المعجنات والمقرمشات والشاهي والقهوة والمعكرونة، وهذه نبذة بسيطة عن مشروع نواتي.
1: أخ صالح إذا بتعطينا فكرة عن الجمهور المستهدف في مشروع نوات وفي المنتجات اللي أنتوا تركزون على أنكم أنتوا تصنعونها.
2: الجمهور المستهدف هو الناس اللي يحبون يستخدمون نظام الأغذية الصحية، لأن نحن اكتشفنا أن نوات التمر فيها قيمة غذائية عالية، منها البروتين عالي، الألياف عالية، وأيضا فيها بوتاسيوم وكالسيوم وفيها الزيوت الطبيعية والحديد. حاولنا نضيف هذه القيمة الغذائية في المنتجات اللي الإنسان يقدر يستخدمها بشكل يومي، فرفعت من القيمة الغذائية لنوات التمر.
1: جميل جدا، وجميل أن اليوم نشوف مهرجان الوثبة للرطب يعطي مساحة بالذات في عام الأسرة لأسرة أنها تجتمع في موروث واحد. مثل ما سمعتوا مشاهدينا، مشاركة مميزة ومشروع مميز أكثر. هذا الإبداع الإماراتي مستمعينا، ولا شو رأيك عبد الله؟
0: والله صح يا نعمة، بصراحة شوف الشباب الإماراتي يطلعون بأفكار جميلة من النخلة، من نواة النخلة. شو سووا صراحة شيء نفتخر فيه، وشيء نحن نشجع الكل، كل اللي يسمعنا على الدخول في هذا المجال، الدخول في هذا السوق أمانة.
1: أكيد أكيد، وهذا طبعا كله بفضل ودعم معازيبنا.
0: نعم نعم، صراحة نعم حمسيني. أنا أول أمس كنت موجود هناك، قلت أنا ما شفت الرجال وين هذا عني أنا.

0: اللي كان اشتريت عنه وايد اشياء طحين عاده من نواه التمر وما ادري شو من
1: كيف؟
0: كل شيء من نواه التمر اسوي.
1: لازم عبد الله تينا باكر وانا اخذك عندي انا تور خاص لفه خاصه هني في المهرجان اطلع لك رواد الاعمال المميزين اللي ما بتلقى مثلهم.
0: يا سلام عليك يا ناعم بصراحه يعني اعطيتيني كذي دفعه معنويه قويه ان انا احضر رغم ان انا حضرت مرتين لا الثالثه جايه قبل لا ينتهي المهرجان. يا جماعه كل اللي بيحضر الحين واللي يسمعنا يروح عند ناعمة بتحصلونها هناك موجودة ناعمة ما بتقصر.
1: وطبعا للمستمعين اللي يبى تفاصيل أكثر عن مهرجان الوثبة للرطب يتابع التغطية الخاصة مع زميلتنا المبدعة ريم الكعبي على قناة بينونة في تمام الساعة 8 مساء اليوم. تغطية مميزة بتفاصيل ونظرة أقرب للفعاليات والمسابقات الحاصلة في المهرجان.
0: نعم نعم يا جزاك الله خير مشكورة وما قصرتي مثل ما قلتي. ريم الكعبي بعد موجودة على قناة بينونة في التغطية المباشرة من أرض الحدث من مهرجان الوثبة للرطب. شكرا لك نعمة وما قصرتي. ما أدري بتطلعين معانا بعد ولا بس خلاص بتروحين؟
1: وانت شو رايك اللي ودك فيه عبد الله؟
0: لا بس مرخوصة نعم خلاص مرخوصة نعم
1: ان شاء الله تغطية ثانية وثالثة ورابعة
0: بإذن الله. مشكورة وما قصرتي يا نعمة
1: ربي يسلمك.
0: حياك مع السلامة. نعم مستمعينا اسمحوا لنا نطلع الحين الفاصل قصير عشان نرجع نكمل باقي موضوعنا واللي هو موضوع شو؟ موضوع أغرب مكتبة في العالم. تريونا بعد الفاصل.

يا سلام يا سلام، يحييكم يحييكم المتفاعلين معانا عبر التيك توك لايف. صراحه صراحه لا لا لا، خالد الشمسي يا جماعه متعنا بصراحه. في سؤال قبل لا اطلع فاصل، خالد قالوا يوم سالتهم منو الشخصيات اللي تبغون تجلسون معاها، قالوا خالد الشمسي. لو غني نسمع خالد الشمسي ونسمعها، شو تسمع خالد صح الاحساس المرهف. نعم بس عجبني سؤال بصراحه، مكتوب ما ادري بالكاتب فاطمه يمكن زعابي كاتب كاتبه، والله لو كنت كتاب في المكتبه البشريه فما هو عنوان قصتك؟ الله جميل السؤال جميل. فانا سالت موضوعنا موضوع خالد شو بيكون عنوان قصتك؟ لا مستحيل. يا سلام يا جماعه يا جماعه، شو اسوي انا؟ اطلع الحين ولا شو؟ قلت لكم المكتبة البشرية موضوعنا. منو قالوا أنا شو لحقت على المواضيع ولا ما لحقت؟ قماشة ولا منو؟ مرحبا بش قماشة، آخر ساعة داخلة. زين أم شيء موضوع اليوم ولا خلصتوا ما لحقنا؟ لا لا لحقتوا. نحن نتكلم الحين عن المكتبة البشرية، يعني تخيل أنك أنت تدخل مكتبة ما تاخذ كتاب من الرف تقرأ، لا تختار شخص يجلس قدامك ويتكلم عن تجربته عن قصته وتسأله ويتم في حوار. ليش هذا الشيء صار وهذه المبادرة ليش طلعت؟ لأن في شباب كانوا يتكلمون مع بعض يناقشون مشكلة بين منتشرة بين المجتمعات، أن الناس ياسين يحكمون على الأشخاص من مظهرهم الخارجي بس بدون ما يحتكون فيهم ويتكلمون وياهم ويعرفونهم عن قرب. فطلعت هذه المبادرة، يعني أنت الحين تقدر تسمع منا رحلة بدأت، يعني رحلته من وين بدأت وشو استوى وشو العقبات اللي مر فيها وانتهت فيه بحياة جديدة، وتقدر تختار شخص مثلا عاش مع الاكتئاب وتعافى من الإدمان، أو شخص رياضي تعرض لإصابة انتهت مستقبله. كل هذه القصص ممكن أنت تروحون المكتبة تختارون الأشخاص ويجلسون قدامكم ويصير فيه أخذ وعطى بينكم وبين الشخص هذا. صراحة فكرة جميلة بصراحة، خلال هذه الجلسة ما في محاضر ولا جمهور ولا كاميرات، فقط شخص يتكلم وانت تسمع وتسأل. وأجمل ما في الفكرة مستمعينا، يا كثرهم هالناس قماشة تقول اللي يحكمون عن الناس من المظهر الخارجي وحتى قبل لا يعرفونهم، يا كثرهم نقول الله يهديهم، يعني ندعي لهم بالهدايا في نفس الوقت ننصحهم نصيحة، لابد ننصح. أجمل ما في الفكرة شو؟ أن كل الأسئلة مسموحة بشرط ما تكون يعني ما تكون جارحة وتكون باحترام، لأن الهدف مو بالفضول، الهدف أن الفهم، نتكلم الحوار، نفهم الشخص اللي قدامنا، نسولف معاه، ناخذ ونعطي معاه. واليوم انتشرت هذه المبادرة في أكثر من 70 دولة حول العالم، وصارت تقام في الجامعات والمدارس والمكتبات والمهرجانات الثقافية، حتى داخل بعض الشركات، بهدف شو؟ بهدف تشجيع الحوار وكسر الصورة النمطية بين الناس. الهدف منها شو؟ الحوار، الأخذ والعطاء، والكسر الحاجز بينه وبين الأشخاص والصورة النمطية، نتعرف عن بعض وعلى بعض عن قرب. بصراحة أنا أكثر شيء شدني في الفكرة ولفت نظري أنها ذكرتني بشيء يمكن نسيناه. إحنا اليوم نقرأ كثير منا يقرأ كتب ويقرأ مقالات ويقرأ وايد أمور، ونشوف فيديوهات كثير، نشوف فيديوهات، نسمع بودكاست، في نصهم قاموا يسوون بودكاست. لكن مرات أقوى درس نتعلمه مو من كتاب ولا من فيديو ولا من دورة تدريبية، يمكن من جلسة صادقة مع إنسان عاش تجربة مختلفة تماما عن تجربتنا، يمكن تصحينا، يمكن أن تنبهنا عن شيء نحن كنا غافلين عنه. لأن الإنسان إذا تكلم عن قصته وسرد هالقصة بالصدق بيقولها من كل قلبه، بيعلمك أشياء يمكن ما تحصلها في 1000 كتاب قريته قبل، وأي حد أعطاك يمكن المعلومة ما تحصل هذه المعلومة إلا من الشخص اللي يسرد قصته بنفسه، لأنه يقولها من داخل صدق بمشاعره بإحساسه بكل يستذكر المواقف اللي مرت عليه. فاطمة تقول تحس بكلامه بيوصل قلبك. نعم الأسلوب راقي بالحوار،
نعم لازم يكون أسلوبك راقي بالحوار. أيوة مستكشف البلدان كيف طرى في باله هذا الشيء، هذا مستكشف البلدان عاد كيف طرى في باله هذا

0: متى استوى كل هذا؟ انا يا جماعه ما قلت ما علي. هذه شويه بهارات لازم انه الناس يوم ينقلون السالفه ينقلونها بشويه بهارات، ما ينقلون الموضوع سوكه ما في شيء لا طعم ولا ريحه.
1: مطلوب استاذنه وانا فاطمه تقول ليش يا فاطمه وين سايره؟
0: نحن الحين بعد ما رحنا لاغرب مكتبه في العالم خلونا نروح الى محطه يعني غير في حلقتنا، فقره طاقه الصيف. يا سلام، بنتكلم فيها عن اشياء تخلينا نحافظ على طاقتنا في الصيف. كيف نحافظ على طاقتنا؟ خلونا نعرف بعد هذا الفاصل. تريوني
2: اكون مثلك لحتى كل سنه

أجواء جميلة يا سلام. ليش نهاية البرنامج؟ ليش وصلنا قريب نهاية البرنامج يا جماعة؟ تونا نقول يا الله بسم الله، تونا نقول تونا بدينا، تونا يقولون بدينا. والله مستانسين أشوف ما شاء الكومنتات، هدوء مستانسين يسمعون هذا الطرب الجميل. يا سلام عليك يا خالد، تسلم صراحة، تسلم ما تقصر. زين يا مستمعينا، وين وصلنا؟ ما نخلص؟ كل مرة أسوي إعداد ما نخلص الإعداد، ليش؟ ها مروان يقول المفروض 4 ساعات. لا مروان، اذكر الله مروان، وهي 4 ساعات تجلسني والله انكم تستاهلون، بس 4 ساعات اذكر الله يا ريال. انا مستانسين يا مريم، تقول مستانسين، والله نحن مستانسين بصراحه بتفاعلكم بوناستكم، نحن مستانسين. ويلكم خربشات، يعطيك العافيه، الله يعافيك يا مروان، ما تقصر على التفاعل على الحضور الجميل، والله صراحه شيء نحن نقدره انكم انتم خصصتوا هذه 3 ساعات حسب تتمون معانا وتشاركونا وتسمعونا وتتفاعلون معانا، هذا بحد ذاته بصراحه جميل، بحد ذاته نحن نفتخر فيه ونقدره امانه. زين، طاقه الصيف، وصلنا لطاقه الصيف، شو اللي يخليكم تحافظون على طاقتكم في الصيف؟ حد بيقول لي اكل بطيخ، وين هذا راح؟

اليح. انا بشوفه راعي اليح دائما يطلع لي يقول لي انا احب اكل اليح. تعال تعال وتشوف وين تجيب اليح، اضرب ويطرش لنا شيء يعني. بس هاي المره لا، مو بليح. اليح زين، في وايد ماي، وايد وايد لازم تاكلون ليح. حد يقول روح البحر، منين روح البحر الحين في الليل قصدك؟ منو هذا؟ كريم، مساء مساء كريم، مساء نور وسرور يا كريم على كل اللي موجودين أمانة. زين لو رجعت الحين، خلنا نسألكم سؤال، لو رجعتوا في الليل يقول أروح البحر، هي زين، لو رجعتوا 50 أو 60 سنة قبل العصائر القواطي والمعلبة والهاي الأمور كلها، قبل حتى المشروبات الطاقة والمشروبات تعطيكم طاقة، قبل الثلاجات الحديثة، الحين برأيكم شو كان يشربون الأوليين إذا زاد الحر في الصيف عليهم؟ شو كانوا يشربون؟ شو عندهم غير الماء؟ شو اللي يشربونه؟ يعني إذا عندكم مشروب واحد تشربونه طول الصيف، شو بيكون؟ لبن، عصير ليمون، نعناع، منعش، بطيخ، منو اللي بياكل؟ كريم يقول شاي. يا كريم، كريم تشرب شاي؟ تشرب شاي في الصيف يا كريم؟ قال والله المكيف اشرب شاي، حلو الشاي. وشو ولا شيء ثاني؟ حد قال لبن، لبن لبن مثلج. يا سلام، او لبن مثلج، يا سلام. كانوا يشربون جوز الهند، خربشات تقول. حد قال لبن، هي والله. حامض يقول ها حلو جميل. انزين انا بقول لكم الموضوع، من زمان كانوا أهلنا الأوليين يعتمدون على اللبن بشكل كبير، خصوصا في الصيف، لأنه كان متوفر عندهم حلال، عندهم يصيرون يحلبون ويشربون وأمورهم طيبة. إنزين يعتمدون على اللبن بشكل كبير خصوصا في الصيف، ليش؟ لأنه متوفر وسهل إنه يحتفظون فيه. إنزين ويعطون ويعطي إحساس بالانتعاش، يعطيهم قوة، لبن ورطب. يقول مروان، حيك يحييك يا مروان انك تفهم، عشاي امس كانها. اي والله، اللي يعوض الاملاح اللي طلع من جسمك بسبب رطوبه اللبن، يقول كريم. نعم يا سلام. مريم راشد، شو الذ شيء تقول؟ 92 والله اللبن الذ شيء. زين لكن الجميل في هذا الموضوع شو؟ ان العلم اليوم يفسر لنا ليش اللبن كان اختيار ذكي. سبحان الله، شوفوا الأوليين كانوا يسوون أشياء وهم يعني لا دارسين ولا متعلمين ولا واصلين، ولا العلم واصل لهذه المرحلة اللي واصل لها اليوم. اللبن يحتوي على نسبة عالية من الماء. خربشات تقول مكيف، المكيف اللي يعطي شو اسمه إحساء طاقة. زين خربشات، تشامي وتشامي بعد العشاء، تشامي يا سلام، والله أنك تفهم، والله أنك تفهم راعي التشامي. لبن ورطب، مريم راشد، انزين. يا سلام عليكم. وفي معادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم، وهي معادن يفقدها الجسم يوم يفقد سوائل وقت التعرق، فاللبن فيه كل هذه الأشياء. وفي بعد بروتين يساعد على الشعور بالشبع، وبعد في بكتيريا نافعة بروبيوتيك مهمة لتدعم الجهاز الهضمي في الإنسان. إذا اللبن كان اللبن من الأنواع المخمرة، الشامي وهاي الأمور، واليقط، أوه اليوم وين اليقط يا ما حد الحين قام يذكر اليقط. تتقرضه قبل ها؟ اللبن ما يستوي تشربه قبل الرقاد، ليش يا خربشات؟ زين اللبن يحافظ على المعدة، يسوي كفر. أنا بقولكم يعني مو بس يعني يروي العطش العطشان، ولكن يساعد الجسم على تعويض جزء من اللي فقده خلال الحر. لكن مثل أي شيء الاعتدال مطلوب، مو بتقول له تقول بهوب يا حبيب النبي ويشرب 1 لتر و2 لتر و3 لتر ويروح. عبد الله قال زين، لا ما قلت زين، قلت كل شيء باعتدال، كل شيء بقياس، كل شيء زاد عن حده انقلب ضده. هذا مثل أبوي يوم نسير البيت يقول اسمعوا يا عيالي، كل شيء انقلب زاد عن حده انقلب ضده. شو هو أبوي؟ أي شيء يقول لي هالمعلومه. الله يحفظك يا ابويا. انزين الافضل اختيار اللبن قليل الملح وقليل الاضافات، اذا كان الشخص طبعا يتابع
حمية غذائية و

عنده مشكلة طبية لازم يحاول تقليل استهلاك الصوديوم. كل واحد وعلى حسب قياسه يعني. يدودنا والأوليين ما كانوا يعرفون أسماء المعادن حتى أو تفاصيل التغذية، ولكن كانوا يعرفون بالتجربة إذا المشروب يناسب الحر الصيف ولا لا. بالتجربة، كل شيء بالتجربة، لأن أبسط الأشياء اللي ورثناها يطلع العلم اليوم ويقول إنها كانت فعلا اختيارات ذكية. ما يعرفوا إن الأوليين كانوا يسوون هذا الشيء من استووا، لأن جربوا. ليش وصلنا للنهاية يا خالد؟ كم عندي دقيقة؟ عندي بعد موضوع حلو بعد عندنا صح؟ 54 دقيقتين؟ يا ريال زيد. يا جماعة خليها حق الحلقة الجاية، موضوع حلو خلي حق الحلقة الجاية. ها؟ ما حرقة؟ زين خلي حق الحلقة الجاية. فعرفتوا الحين حد يقول اليقط اللين الحين الناس تسويه، لين الحين الناس تسويه. مريم تقول ايه والله 4 ساعات، ليش 4 ساعات؟ نحن الحين مستانسين وياكم 3 ساعات جميلة، أعطيناكم المعلومة الجميلة والمعلومات والفقرات اللي استفدتوا منها. زين يوم يخمرونه يسوونه حامض. هيه صح صح صح. مايد الجابري موجود اليقط. وين موجود اليقط؟ اليقط موجود بس قليل من الناس اللي تاخذه. ليش؟ لأن مالح، حلالة الملوح اللي فيه. مرة يوم تاكل تقرض منه مرة وياك يعتبس وياك. لأنه مر. اي والله اللبن ما يصير تشربه في الليل. ليش خربشات؟ زي ما يستوي اللبن تشربه في الليل. توني جاي ما سمعت شيء. خربشات تقول ما سمعت شيء. خربشات الحين صار لك نص ساعة في اللايف ما سمعت شيء. سمعتي وخلصني، وسمعنا عن المكتبة البشرية وتكلمنا عنها، قالت نحن افتكينا من الناس ونلاحقينا بعد في المكتبات. ها كلامك خربشات. تبغى تذكر قبل لا نطلع فاصل. هي والله. وهذه المعلومة جميلة. اللبن جميل جدا في الصيف يا جماعة. نحن يعني للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم برنامج كليك. تريونا إن شاء الله في حلقة جديدة يوم الاثنين، لأن الجمعة ما عندنا حلقة. نحن من الاثنين للخميس حلقة جديدة. يعني الزملاء بعد عبد الرحمن وبدور مم قصرين، ومعاهم أنا عبد الله المقبالي طبعا. اليوم كنت معاكم من التقديم والإعداد، ومن الإخراج كان المايسترو خالد الشامسي. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وجميلة من برنامج كليك الأسبوع الجاي. ونشوفكم في أمان الله، ونشوفكم على خير وفي أمان الله. وشكرا لكل اللي موجودين على التيك توك لايف وعلى اللي يسمعنا عبر الأثير. شكرا لكل واحد كان موجود اليوم واستمتع ومتعنا بصراحة. شكرا لكم ومع السلامة.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات:
0: فخورين بالإمارات.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

مكان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

الله احسنتوا احسنتوا، بيض الله طيوبكم، الله يطول عماركم، الله نورتونا، الله يطول عمرك، ما قصرتوا، بيض الله طيوبكم، مشكورين. الله الله، شو هالفن الحلو،

0: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
3: فخورين بالامارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. اكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: احسنت احسنت يعطيكم الف عافيه.
1: الدنيا صيف واغانينا على الكيل. امارات اف ام تسمع وكانك ترى. برد صيفك مع امارات اف

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلا؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ أطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت. تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك مو بأي كلام. أنا
5: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
5: بعد. صار عندك حجوزات؟
6: بعد شو عبالك.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

هناك أيام لا تمر في ذاكرة الأوطان، بل تتحول إلى ذاكرة الوطن نفسه. في 6 أغسطس عام 1966 لم يكن مجرد تاريخ فحسب، وإنما بداية فصل جديد من الحكاية، حكاية وطن. ذلك التاريخ هو الذي تولى فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي. اختار يرحمه الله منذ البدايات أن يبدأ ببناء الإنسان، لأنه يرى أن الأوطان العظيمة تشيد أولاً بالإنسان. 60 عاماً مضت وما زال ذلك القرار الأول يثمر في كل مدينة وفي كل مدرسة وفي كل طريق وفي كل إنجاز يحمل اسم الإمارات. وفي تدوينة عبر حساب سموه بمنصة إكس، لم يكن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يستعيد مجرد ذكرى من الماضي فحسب، وإنما يوقظ في الوجدان قصة وطن بدأت حينما تولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، لتنطلق مسيرة التنمية وتترسخ دعائم الدولة الحديثة، ويستمر الحلم حتى بناء الدولة الاتحادية في عام 1971. لم يكن الاتحاد حدثا سياسيا عابرا، هو ثمرة رؤية رأت في التكاتف قوة، وفي الاتحاد قدرا، وفي المستقبل وعدا يستحق أن نضحي من أجله. واليوم وبعد 6 عقود من تلك البدايات، تمضي دولة الإمارات على النهج نفسه، تجدد العهد كل يوم بأن يبقى الاتحاد أمانة تصان، وأن يظل إرث زايد الخير نبراسا تهتدي به الأجيال.

صيفنا غير، لأن صيفنا أحلى. نحن في إمارات FM، الصيف لعبتنا. صيف معانا على إمارات FM ويسعد لي جو.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 45-33، دبي 44-35، الشارجة 46-31، عجمان 46-31، أم القيوين 44-32، رأس الخيمة 45-31، الفجيرة 36-32.
2: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

0: نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 10 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد.

0: أحد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض.
1: والنخيل على هذه الأرض.
0: حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوا بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من الثالث وحتى التاسع من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث. ينطلق مهرجان الوثبة للرطب، هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.
2: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: وتغنوا معانا

0: شكرا لكم شكرا.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

هناك أيام لا تمر في ذاكرة الأوطان، بل تتحول إلى ذاكرة الوطن نفسه. في 6 أغسطس عام 1966 لم يكن مجرد تاريخ فحسب، وإنما بداية فصل جديد من الحكاية، حكاية وطن. ذلك التاريخ هو الذي تولى فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي. اختار يرحمه الله منذ البدايات أن يبدأ ببناء الإنسان، لأنه يرى أن الأوطان العظيمة تشيد أولاً بالإنسان. 60 عاماً مضت وما زال ذلك القرار الأول يثمر في كل مدينة وفي كل مدرسة وفي كل طريق وفي كل إنجاز يحمل اسم الإمارات. وفي تدوينة عبر حساب سموه بمنصة إكس، لم يكن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يستعيد مجرد ذكرى من الماضي فحسب، وإنما يوقظ في الوجدان قصة وطن بدأت حينما تولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، لتنطلق مسيرة التنمية وتترسخ دعائم الدولة الحديثة، ويستمر الحلم حتى بناء الدولة الاتحادية في عام 1971. لم يكن الاتحاد حدثا سياسيا عابرا، هو ثمرة رؤية رأت في التكاتف قوة، وفي الاتحاد قدرا، وفي المستقبل وعدا يستحق أن نضحي من أجله. واليوم وبعد 6 عقود من تلك البدايات، تمضي دولة الإمارات على النهج نفسه، تجدد العهد كل يوم بأن يبقى الاتحاد أمانة تصان، وأن يظل إرث زايد الخير نبراسا تهتدي به الأجيال.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

اتأكد من جودة التكييف ولا تتأفف من حر الصيف. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد، ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد، وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

على مر الأعوام أجمل الأنغام وقتنا معاكم دايما يطيب ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

في الصيف الحرارة ترتفع، وعلى إمارات اف ام نبرد حرارة صيفك بأحلى الأغنيات والأجواء المنعشة. نعش صيفك مع إمارات اف ام.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفع والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعدها بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

روق بالك واستعد. انت هالموج الصح. إمارات FM.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: أكيد غير. فقط على إمارات FM.
1: Thank you for listening.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

قبل ما نكمل، شيكت على سيارتك؟ لا تتوهق، خليك حريص وهلا هلا بعمرك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين، ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ أطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت. تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي شفت عبراوج، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
5: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك، بعدين تعالي بقولك ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
5: بعد. صار عندك حجوزات؟
6: بعد شو عبالك.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: انبسطت كتير بجامعتكم، انبسطت بروحكم. شكرا حبايبي، انتم اصحابي واهلي الغاليين. ان شاء الله دائما نجتمع على كل شيء حلو، وما في احلى من الموسيقى. رب العالمين يجمعنا دائما بالفرح. عامرة الامارات يا رب بشيوخة ورجالة وشعبة العظيم، عامرة بأهل الطيبين، عامرة بحكمة الكبير اللي وسع كل الدنيا. إن شاء الله دائما نلتقى وكلكم بخير وكلكم بصحة وكلكم بقمة السعادة. شكرا حبايبي أنتم. يلا قولوا معي هلأ بقى، عتمونا هيك شوي، شغلونا موبايلاتكم، لا تخافوا ما رح تطفي،

0: خيمة. 88 فاصل 5
1: إمارات FM.
0: تسمع وكأنك ترى.

0: نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

0: محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

بطاقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

0: الله الله على احساسك، الله على جمالك، سحرك انت سحر، سحر على المسرح.
1: على مر الاعوام اجمل الانغام امارات FM.

روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM

دوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهيتس، هيا لا تبتعد. خليك مثبت على إمارات FM.

لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض. ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 حتى 9 أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر. رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها. ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: وياك. إمارات FM وياك، عشرة عمر وسنين من 95. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
1: احتار وحبك جنني وصاير مثل الهذا عند حبايبك.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل